يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية ليلة الماضية بأنه عثر على جثة رجل في الثلاثينيات من عمره داخل منطقة مفتوحة في مدينة معلود ترشيحة، وكان في حالة تحلل متقدمة. هذا ولم تعرف بعد أسباب الوفاة وهوية الرجل، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع مختلف أجهزة الطوارئ عمليات بحث وتمشيط واسعة عن شخص يشتبه بانجرافه في مياه البحر الميت بالقرب من شاطئ فندق رويال في منطقة عين بوكيك. وأفادت السلطات أنه سيتم نشر تفاصيل إضافية فور توفر مستجدات بشأن الحادث. إلى ملف الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 مواطنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام القوات قرية المغير شمال شرق رام الله ليلة الماضية. كما أفادت المصادر بإصابة آخرين بردود وجروح عقب اعتداء جنود الجيش عليهم بالضرب المبرح خلال مداهمتهم منزلا. وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين مساء أمس بردود وكدمات جراء هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الجيش الإسرائيلي على بلدة دير جرير شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن نحو 150 مستوطنا هاجموا البلدة من عدة جهات واعتدوا على منازل المواطنين ومركباتهم، كما حاصروا عددا من العائلات وحاولوا إشعال النار في منازل مأهولة، ما أسفر عن أضرار واسعة في المنازل والممتلكات. بقاء في ملف الضفة، قالت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين هدمت مدرسة يانون الأساسية المختلطة جنوب نابلس بعد نحو 8 أشهر من تهجير سكان خربة يانون قصرا، فيما كانت المدرسة توفر التعليم ل 15 طالبا وطالبة من الصف الأول حتى السادس. وأدانت وزارة التربية والتعليم العالي عملية الهدم معتبرة أنها انتهاك للقانون الدولي واستهداف لحق الأطفال في التعليم. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المؤسسات التعليمية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين تناول تطورات الأوضاع على مختلف الجبهات. وأضاف المكتب أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الأمريكية في منطقة الخليج، فيما شدد نتنياهو على مواصفه بخطورة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادية لإسرائيل، مؤكدا ضرورة إقامة مناطق أمنية على حد تعبيره. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن صناع القرار في واشنطن لا يعتقدون استنادا إلى المعلومات الاستخباراتية الحالية أن لدى إيران خطة قائمة لاغتيال الرئيس الأمريكي ترامب.

0: مشيرا إلى أن طهران تدرك أن أي محاولة من هذا النوع ستستدعي ردا أمريكيا شديدا. يأتي ذلك بعد أن نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال ترامب، مضيفة أن واشنطن رصدت أيضا معلومات تشير إلى مخططات محتملة. أفاد موقع أكسس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر بعضها من دول وسيطة بأن عدم تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران أمس الخميس جاء نتيجة لجهود دبلوماسية لخفض التصعيد. وأضاف أن قطر وباكستان إلى جانب عدد من الوسطاء الإقليميين يقودون مساعي لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران وإحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. وذكرت المصادر أن مسؤولين من قطر وباكستان ومصر والسعودية وتركيا أجروا اتصالات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين تمهيدا للاتفاق على خفض التوتر وتحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات الفنية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ما وصفته بادعاءات وسائل إعلام إيرانية بشأن حصر عبور السفن في مضيق هرمز بمسارات تحددها طهران غير صحيح، مؤكدة على أن إيران لا تسيطر على المضيق. وأضافت القيادة أنها سهلت منذ أوائل شهر مايو الماضي عبور أكثر من 800 سفينة تجارية ونقل نحو 380 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك؟ مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع

0: صالح ذباح. الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال at check post شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدروت.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
0: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: شمس دائما.
9: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسي.

0: التقارير الحالية العملية راح أدكتكها على الصباح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: سيتي مول كفرمندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
8: فليستنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
7: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
11: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
12: الشمس دائما.
13: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمية شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
9: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
10: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملة بكرة، لازم تراجع.
11: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
13: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيرز.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع شاب في 25 من عمره جراء تعرضه لحادث تصادم عنيف وقع بين سيارة خاصة وشاحنة على شارع رقم 90 بالقرب من غور الأردن. وأفادت الطواقم الطبية بأنها وصلت إلى مكان الحادث ووجدت الشاب فاقدا للوعي ويعاني من إصابات خطيرة جدا في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادثة عنف في مدينة تل أبيب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أفادت مصادر طبية الليلة الماضية بأنه عثر على جثة رجل في الثلاثينيات من عمره داخل منطقة مفتوحة في مدينة معلو الترشيحة، وكان في حالة تحلل متقدمة، هذا ولم تعرف بعد أسباب الوفاة وهوية الرجل، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع مختلف أجهزة الطوارئ عمليات بحث وتمشيط واسعة عن شخص يشتبه بانجرافه في مياه البحر الميت بالقرب من شاطئ فندق رويال في منطقة عين بوكيك. وأفادت السلطات بأنه سيتم نشر تفاصيل إضافية فور توفر مستجدات بشأن الحادث. إلى ملف الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 مواطنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام القوات قرية المغير شمال شرق رام الله الليلة الماضية. كما أفادت المصادر بإصابة آخرين بردود وجروح عقب اعتداء جنود الجيش عليهم بالضرب المبرح خلال مداهمتهم منزلا. بقى أن في ملف الضفة، قالت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين هدمت مدرسة يانون الأساسية المختلطة جنوب نابلس بعد نحو 8 أشهر من تهجير سكان خربة يانون قصرا، فيما كانت المدرسة توفر التعليم ل 15 طالبا وطالبة من الصف الأول حتى السادس. وأدانت وزارة التربية والتعليم العالي عملية الهدم معتبرة أنها انتهاك للقانون الدولي واستهداف لحق الأطفال في التعليم. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المؤسسات التعليمية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين، تناول تطورات الأوضاع على مختلف الجبهات. وأضاف المكتب أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الأمريكية في منطقة الخليج، فيما شدد نتنياهو على مواصفه بخطورة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادية لإسرائيل، مؤكدا ضرورة إقامة مناطق أمنية على حد تعبيره. أفاد موقع أكسس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر بعضها من دول وسيطة بأن عدم تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران أمس الخميس جاء نتيجة لجهود دبلوماسية لخفض التصعيد. وأضاف أن قطر وباكستان إلى جانب عدد من الوسطاء الإقليميين يقودون مساعي لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران وإحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. وذكرت المصادر أن مسؤولين من قطر وباكستان ومصر والسعودية وتركيا أجروا اتصالات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين تمهيدا للاتفاق على خفض التوتر وتحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات الفنية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال.

0: اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي والشاشات هذا الأسبوع بالغضب بعد خسارة المنتخب المصري أمام الأرجنتين. امتلأت الشاشات بالحديث عن حكم ظالم وركلة جزاء مثيرة للجدل وقرارات تحكيمية أثارت عاصفة من الانتقادات، حتى سمعنا من يقول أن المباراة سرقت وأن الفيفا أصبحت رهينة للمال والنفوذ وأن كرة القدم لم تعد تحسم داخل المستطيل الأخضر بل في غرف المصالح. ثم جاءت خسارة المغرب هذه الليلة أمام فرنسا لتنتهي معها الحكاية العربية في المونديال، ونعود جميعا من المحيط إلى الخليج إلى المكان الذي يبدو أننا نحفظه أكثر من أي مكان آخر، المدرجات. ومن هنا يبدأ السؤال، من نشجع الآن، فرنسا، إنجلترا، النرويج، أم نستحضر أمجاد الأندلس لنجد أنفسنا انتصارا في التاريخ بعدما خسرناه في الحاضر؟ لا أقول ذلك تهكما ولا رغبة في جلد الذات، ولكن لأن ما حدث في الملعب هذا الأسبوع يشبه كثيرا ما يحدث خارج الملعب. انظروا إلى السياسة الدولية، لا أطلب منكم العودة إلى التاريخ بل إلى هذا الأسبوع فقط. أين العرب من مشهد تتقاسم فيه واشنطن وطهران ومعهما القوى الكبرى خرائط النفوذ والمصالح؟ أين الصوت العربي عندما ترسم ملامح المنطقة في طهران، في واشنطن، في أنقرة أو في أي مكان آخر في أوروبا وتتخذ القرارات المصيرية؟ ثم دعونا نغادر الملاعب الدولية ونعود إلى ملعبنا المحلي، إلى بلداتنا ومدننا العربية. هناك أيضا نحاول دخول المباراة لكننا نجد أنفسنا في الخارج، نطالب بالأمن فنحصل على مزيد من الجريمة، نطالب بالحياة فنستيقظ كل يوم على ضحية جديدة، نطالب بميزانيات عادلة فتتقلص المشاريع وتجمد خطط التطوير وتبقى السلطات المحلية تركض وراء العجز بدلا من أن تركض نحو التنمية، نطالب بالتخطيط والإسكان فتضيق مساحة البيت قبل أن تضيق مساحة الحلم حتى بالنسبة لنا. في كل مرة نطالب بأن نكون شركاء في صناعة القرار نجد من يقرر عنا ويحدد الأولويات ويرسم حدود الحركة. لهذا لا تظلم الفيفا، فكما نجلس أمام الشاشات نتابع مباريات كأس العالم نجلس أيضا

متفرجين في مونديال السياسة ومونديال الاقتصاد ومونديال الأمن الشخصي، نراقب الآخرين يصنعون القرار بينما ننشغل نحن بتحليل النتيجة دائما بعد صافرة النهاية. لا يمكن لمقدمة إذاعية أن تختزل الحلول، لا أملك عصا سحري ولا أعرف ماذا يمكن أن نفعل، ولكن أقول باختصار شديد لنشعر بالألم ليس فقط بفعل خسارة مصر وخسارة المغرب، بل ما نخسره يوما من في كل يوم من أرواحنا وأبنائنا وأمننا الشخصي. وهنالك من يقول في مجتمعنا يريد أن يقرر ويريد أن يكون على الملعب، كل أمل أن ننجح في ذلك ولا نكون فقط مرحليا نلعب في المباراة الأولى والثانية، ولكن سرعان ما يقذفون إلى المدرجات، لأننا هكذا دائما في المدرجات. الشمس في أسبوع، صباح الخير.

0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
4: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: التقارير الحالية العملية راح تكتك على الصبح.
7: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعا إلكترونيا شخصيا جديدا لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
8: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية.
9: زوجية
8: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
10: الشمس دائما
11: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
12: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

0: وسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في برنامج الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته. ونبقى في قضايانا ما بين ملفات العنف والجريمة والتطورات في الحلبة السياسية وإلى أي مدى نستطيع أن نؤثر هنا وهناك، وكذلك قضايا ترتبط حتى في أمننا الشخصي ودخول جهاز الأمن العام، ولكن على حساب من وما هي الخدمات التي ستتقلص ومحاولة التأثير على القرار، وإن كانت الأحزاب طبعا منشغلة في أمور أخرى داخلية وفي الساحة القطرية، إعادة ترتيب الأوراق خاصة ما يعرف باليمين واليمين المرن وسط استطلاعات الرأي التي تزداد وتيرتها كما نعرف وستزداد خلال الفترة القريبة، وكل هذا أمام مشهد أوسع ما بين ما يحدث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي جنوب لبنان والحسابات ومنظومة المصالح الإقليمية والدولية والخوف من العودة إلى مسار الحرب، كما تابعنا في اليومين الأخيرين القصف من الجيش الأمريكي يقصف عشرات المواقع في إيران، وإيران ترد بإطلاق صواريخ باتجاه بعض الدول وتحديدا لقواعد أمريكية هناك في البحرين وفي الكويت وفي الأردن وفق ما نشر بشكل رسمي. أما نحن كما ذكرت في حربنا الداخلية العنف والجريمة، والقائمة تطول من يوم إلى آخر من أسبوع إلى أسبوع، والأحداث أيضا مؤلمة. هذا الأسبوع كنا وركزنا في طمرة تحديدا بعد أن قتل شاب هناك في صالون حلاقة بدون أي ذنب كما يعني تؤكد جهات عديدة، واليوم أيضا ستكون وقفة احتجاجية، هذا ما نملك كما يبدو في هذه المرحلة. ووزير الأمن القومي والوزيرة ماي جولان يخرجان ببيان، لا أريد أن أقول كلمة أخرى، بأنهما اتفقا على تحويل ميزانيات مخصصة للمجتمع العربي لتوجه لجهاز الأمن العام من أجل محاربة العنف والجريمة. هل هناك سيكون الحل أم فقط هذه مجرد شعارات فارغة؟ ونعرف جيدا أن الأمور لن تذهب إلى أي تسوية حقيقية في إطار إدارة هذا الملف بالشكل الصحيح، ونحن في خضم الانتخابات والحسابات السياسية الضيقة. نبدأ من طمرة مرسي أبو الهيجة ومحمد صبح وبعد الجريمة التي كانت هناك هذا الأسبوع.
1: صديق وأخو قريب، ويعني ما فيش شيء بيعوض، بس قدر ربنا سبحانه وتعالى وقدرنا هاي المصيبة والحمد لله رب العالمين.
2: وأنت طبعا أيضا من مدينة طمرة الحبيبة التي تعاني.
1: أنا من كوكب أبو الهيجة ولكن قريب وصديق للعائلة.
2: كم سنة كنت أنت على صداقة مع ياسر رحمه الله؟
1: أكثر من 15 سنة.
2: وماذا نستطيع أن نقول عن هذا الشاب الذي راح ضحية الألم وضحية العنف؟
1: أولا ياسر كان شجاع شهم معطاء كريم كثير، متأكد شفت كل التعليقات من أهل طمرة ومن غير طمرة، جرح كبير حزن كبير، يعني ما كان يقصر بأي شخص، وحتى بفقدانه بموته وقف وقفة شهامة وشجاعة.
3: يعني الحديث يدور عن شاب بجيل 34 سنة

0: نتحدث عن حلاق في مهنته إلا يعني فاتح صالون حلاقة في مدينة طمرة، هو شريكه اللي هو شقيقه عمليا علي، وأيضا عنده مدرسة حلاقة، إلا مرارا وتكرارا حكى قدامي إنه بالنسبة له في رسالة إنه الشباب في مجتمعنا يروحوا يتعلموا حلاقة، يتعلموا مهن، يتعلموا في الأكاديمية والجامعات، وهو بده يكون جزء من هاي الرسالة إنه هذول الشباب يكون عندهم مهنة بدل ما يروحوا يدوروا على الجريمة والمجرمين وعلى الخاوة وعلى غيرها، يكون هو له جزء من هذا الحمل إنه يساعد ب إنه الشباب يجذبهن لمهنة معينة زي المهنة اللي هو بيمارسها.
1: عمليا هو ضحية، أفهم من كلامك ضحية وفق يعني الحديث
0: صحيح. يعني داخل البلدة على ما يبدو دخل هؤلاء المجرمون اليوم لصالون الحلاقة الخاص بياسر وأطلقوا النار هناك وأصيب ياسر وأصيب شاب آخر، وبالتالي يعني إحنا بنتحدث عن جريمة نكراء، جريمة كبيرة راح ضحيتها هذا الشاب في مقتبل العمر، هذا الشاب العصامي اللي يعني كل يوم بيمارس هاي المهنة لمدة 8 و10 ساعات عمليا في صالون الحلاقة الخاص فيه، وإحنا طبعا مش أمام مشهد.
1: كيف الوضع اليوم في المدينة يعني عمليا كيف المشهد؟
0: جو من الغضب والحزن الشديد عم كل المدينة من لحظة يعني الإعلان عن جريمة إطلاق النار، لأنه انعرف إنه جريمة إطلاق النار هالمرة ما صارتش في الهواء، هالمرة صارت في محل اللي كان ممكن تكون مجزرة كبيرة يضاف له يعني ضحية الجريمة ياسر أبو الهيجة الحلاق.
2: إذن استمعنا إلى مرسى أبو الهيجة قريب المرحوم ياسر أبو الهيجة في طمرة، والأستاذ محمد صبح اللجنة الشعبية في طمرة، وطبعا الجرائم لم تتوقف، كنا في دير حنة وكنا أيضا في جنوب البلاد وفي مواقع عديدة كان هنالك إطلاق نار وإصابات متوسطة وخطيرة، ولكن هذا الأسبوع أيضا تحدثنا إلى من أصيب قبل أسابيع برصاص وتعرض لمحاولة قتل أو اغتيال رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سيد سهيل ملحم، وكما تابعنا في أيار في منتصف أيار تعرض لمحاولة قتل وبشكل مباشر عند خروجه من حفلة عرس، وهو ما زال يتماثل للشفاء ويخضع لما يسمى بالتأهيل في المركز الطبي للجليل، وهذا الأسبوع تحدثنا إليه أيضا من فراشه ورسالته بعد ما تعرض له من محاولة قتل.
3: الحمد لله رب العالمين، ما فيش فرق بين أنا حصدائي اليوم بعد هاي التجربة، معاناة وألم ما بعده ألم. أنا صار لي 6-7 أسابيع هون بعاني الأمرين يعني من ألم ومعاناة، ويعني أنت إنسان مش صاحي مش واعي، إنسان صرت طفيل متطفل، إنسان ابتكاري بطل عندك استقلالية في أبسط الأمور.
2: وهل كان في ما يشير أو أثار خوف بالنسبة لك قبل الحادث؟ كان في إشكاليات معينة ترتبط بعملك في السلطة المحلية في قضايا عينية يمكن أن تؤدي إلى هكذا محاولة قتل؟
3: هذا السؤال طبعا منطقي وبنسأل فيك أحداث، لكن أنا بجزم وكل الناس بتجزم أنه أنا وعبيد ما في إلنا أي خلاف مع أي جهة أي كانت على خلفية شغل، إن كان مناقصات في المجلس المحلي، وعلى فكرة أغلب المناقصات إحنا مضوا على المشكل. يعني أنا بيزن اللي طخمي كان قاعد معي بالحفل، البوليس أخذ على عاتقه هاي الاعتقالات، ما بعرف إيش ال المدع مدعين اللي عنده. بس أنا بعد ما أنا صحيت ورجعت لوعي وأنا رجعت طبعا كل حدث كان بداية السهرة، وفي إشارات كانت كتير خلال السهرة اللي أنا شفتها، بس بالنسبة لي خلال حدث يعني ما أعطتنيش ولا أي إشارة ما فهمتهاش، لأن أنا إنسان طيب، إنسان جدا خير، بحب الخير لكل الناس، ولا مرة بدعى للعنف والجريمة وكل هاي الشغلات. فكان في إشارات اللي أنا ما فهمتها، لكن اليوم لما أنا بقعد بيني وبين نفسي وبسأل هاي الأسئلة اللي أنا كنت أشوفه، أنا بعرف إنه في ناس كانت قاعدة حوالي وعارفة شو بده يصير.
2: أنت بتقول إنه كان الموضوع موضوع سياسي وكان في هنالك يعني إشارات اللي أنت بالآن تفهمها بشكل تراجعي.
3: التفسير الوحيد للحدث اللي صار أو لعملية الاغتيال هذه اللي والحمد لله رب العالمين ما نجحت، إلها بس تفسير واحد له بس سياسي، لأن الحمد لله ما في لنا خلافات ولا مع أي جهة بالمرشل الشيء. إني لو أنا مش عمال كل وقت أبادر يعني وين القضية عم بتصير، عمال ألاحق طبعا اليمار والشرطة من كل المكاتب الحكومية عم توجه

0: جات لمكتب رئيس الحكومي، لمصاد شمم شلا، لمفكال مشترى، لمفكيد المحوز حيفا، حتى توجهت رسالة للشباخ، وحتى لمكتب طبعا كبير بعثت له كمان رسالة بخصوص الحدث تاعي، لأنه هذا الحدث أستاذ جاكي لا يعقل أنه يتم المرور عنه وكأنه أي حدث. دم رئيس المجلس المحلي هو مش أغلى من أي دم آخر، لكن هنا في خصوصية، إحنا منتخبي جمهور، إحنا نعد سيمل للشلتون وللبلد.
1: إذن هذا ما قاله رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سيد سهيل ملحم من متابعة يعني قد حالته طبيا ويعالج في المركز الطبي للجليل، وتحدثنا له بعد تعرضه لإصابة حرجة في حين كما تابعنا، وهو ذكر موضوع جهاز الأمن العام ودخوله، ولكن على حساب كما يبدو الخطة 550، بما معنى أنه سيتم صرف أموال كانت مخصصة للمجتمع العربي للسلطات المحلية في مسارات عديدة سنصل إليها، ولكن كانت محاولات من قبل رؤساء السلطات المحلية العربية واللجنة القطرية إلى تغيير هذا الواقع، لكن الأمر كما يبدو لم ينجح، وهذا ما أقر من قبل الحكومة. بدل مليار ونصف سيتم تقليص نصف مليار. نستمع إلى ما قاله مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، أيضا تقرير للزميلة ياسمين غميض حول هذا القرار بأبعاده، والزميل مجد كرام في تفصيل للمعطيات والأرقام، وكذلك المرافق التي سيتم تقليص الميزانيات فيها وكيف سينعكس هذا على المجتمع العربي.
2: قبل أيام طبيعي كانوا بدين 1.3 مليار، قبل سنة كانوا بدين 3 مليار شيكل لمكافحة العنف والجريمة، اليوم نزلوا لنص مليار شيكل. طب أنا كمواطن بتسأل، إحنا اليوم بحاجة لأكثر من 100 مليار شيكل عشان نتساوى مع المجتمع اليهودي. الحرب الأخيرة كلفت ميزانية الدولة مئات المليارات، يعني عمليا ما لقيتوش، وإنتوا بتقول الدولة الثالثة من ناحية قوة اقتصادية. طب إذا إنتوا الدولة الثالثة في العالم من ناحية القوة الاقتصادية، ما لقيت 4 صواريخ ما تلقونيش على الدول المجاورة، هاي نص مليار شيكل. خليني أكون صريح معك، ولكن اليوم بات واضح أنه في خطة درج ضد المجتمع العربي بشكل عام.
3: أثار قرار الحكومة إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة داخل البلدات العربية جدلا واسعا، خاصة مع تخصيص ميزانية خاصة لهذه الخطوة على حساب المجتمع العربي. القرار الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ينص على تحويل مئات ملايين الشواقل من ميزانيات كانت مخصصة أصلا للخطة الاقتصادية والتنموية في المجتمع العربي والمعروفة باسم الخطة 550 إلى تمويل نشاطات أمنية تشمل الشرطة والشباك ومصلحة السجون. تقول الحكومة إن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الجريمة المنظمة وارتفاع أعداد القتلى في المجتمع العربي، معتبرة أن إدخال الشباك سيعزز القدرات الاستخباراتية ويساعد في تفكيك شبكات السلاح والجريمة. لكن رؤساء السلطات المحلية العربية يحذرون من تداعيات خطيرة، مؤكدين أن الأموال التي سيجري اقتطاعها كانت مخصصة لمشاريع التعليم والبنى التحتية والرفاه الاجتماعي والرياضة وتحسين الخدمات العامة في المجتمع العربي. رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم حذر من أن تقليص هذه الميزانيات سيؤدي إلى إبطاء مشاريع التطوير ويعمق الفجوات القائمة، مشددا على أن مكافحة الجريمة تقع على مسؤولية الدولة، لكن يجب أن تمول من ميزانيات مستقلة لا من حساب خطط التنمية. وعلى مستوى السلطات المحلية يخشى أن ينعكس القرار على تأجيل مشاريع البنى التحتية وتقليص برامج شبابية وتعليمية، بالإضافة إلى إبطاء تطوير الأحياء والمناطق الصناعية وزيادة الضغوط المالية على المجالس والبلديات العربية.
4: وين رح يضرب التقليص بالضبط؟ عم نحكي على 92 مليون شيكل من وزارة العمل، مشاريع التشغيل والتأهيل المهني، هذا يعني تقليص نشاط التأهيل المهني في مسارات مختلفة وتقليص حاد في مراكز ريان اللي بنعرفها، برنامج دمج المجتمع العربي بسوق العمل، 83 مليون شيكل من وزارة الداخلية المساعدات للسلطات المحلية.

0: تحدثت عنها كتير بس نعم. هيك بإيجاز يعني وزارة المساواة الاجتماعية برئاسة الوزيرة ماي جولان اللي بتقود هالقرار وحاربت كتير لتمرق هالقرار بشكل غريب، حاولت أصلا تقلص مبلغ أكبر بكتير 1.4 مليار شيكل يعني تقريبا 40% من ميزانية 2026، وبعد صراعات كبيرة المبلغ اللي كلس هو 570 مليون شيكل فقط بين أقواس. يعني التحذير بيجي من داخل الحكومة نفسها، مسؤولين كبار بيحذروا أنه التقليص خاصة في مشاريع التشغيل رح يضرب بشدة تطبيق برامج حيوية للمجتمع العربي، ومش رح يقلل الجريمة بل رح يزيد بدون أي أفق مستقبل. 2026 هي السنة الأخيرة للخطة الخماسية والحكومة ما قدمتش أي خطة بديلة لها، يعني ما فيش أي أفق قريب للتعافي من الضربة الحالية.
1: إذن لا أفق للتعافي من الضرب الحالي، وزميل مجد كرام في تفصيل الميزانيات التي ستقلص وفي أي برامج، وهذا تباعا لما ذكرته الزميلة ياسمين غميض في تقريرها. واستمعنا أيضا إلى ما قاله رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومحاولة تغيير هذا القرار كما يبدو أصبحت يعني صعبة جدا، خاصة وأن هنالك يعني فترة محدودة حتى نهاية العام، ولكن قد يذهبون إلى المحكمة العليا في مرحلة لاحقة، علما أن المحكمة كما نعلم وإن أصدرت قرارات فالحكومة لا تحترم هذه القرارات، هكذا أعلن. سنصل إلى هذا المحور، ولكن نبقى في إطار العلاقة بين الشرطة والمواطن العربي. تابعنا في الأسبوع الماضي مقتل الشاب سامي جاسوس من اللد، تعرض لإطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، ولكن العائلة تؤكد أنه كان يعاني من أزمة نفسية، لم يخطط لأي عملية تم إطلاق النار عليه وقتله. الآن الشرطة في شروط تعجيزية كما يقول الأب لتسليم الجثمان لدفنه. نستمع إلى أحمد جاسوس والد الشاب.
2: والله ابني يعني معالج ويعاني من اضطرابات نفسية منهم وكل الفيديوهات اللي موجودة في البلد وفي أرض الواقع وين صارت الجريمة اللي ارتكبوها الشرطة، بتقول انه سامي كان هارب من الشرطة والشرطة بتفكر فيه من هين ومن هين وطحقوه على 5 أيام، بدوا يحكوا معنا على الشروط اللي هي يوم الأحد. أول شغلة بدهم إياها بعتولي مرسال انه أول شيء هدوا الخيمة. الخيمة احنا بنيناها في ساحة المسجد في اللد بجنب الساحة بجنب باب المسجد، لأنه هناك في منطقة واسعة وبتستقبل كتير ناس. بدنا الكامل للعزاء هناك للرجال. أول طلب بعتوا لي مرسال أول إشي هد الخيمة وبعدين إن شاء الله نعطيك الجثمان. بعدين في عندهم شروطات، اللي أول شرط أول إشي يكون تسليم الجثمان بعد الساعة 10 بالليل. ثاني شرط ما لا يتعدى 50 شخص الجنازة. ثالث شرط إنه يكون في السيارات مش ماشي على الأرجل وعلى يحملوا النعش على الكتف. ورابع شرط إنه يغسلوه في المغتسل، عندنا مغتسل في المقبرة يغسلوه. وامبارح ببعثوا لي مرسال مع ناس إنه كمان أهله يودعوه في المقبرة وفي المغتسل وبعدين ندفنه.
1: هذه الشروط لتسليم العائلة لجثمان ابنها، وباعترافهم أنه لم يرتكب أي مخالفة وأنه كان يعاني من أزمة نفسية، يتعرض لإطلاق نار، يقتل، وحتى الآن احتجاز الجثمان. هذا ما سمعناه للأسف الشديد من الأب أحمد جاسوس، وهذا في مدينة اللد. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج الشمس في أسبوع.
3: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع، مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.

0: سنك أصفر.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
8: في الاستنى منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
7: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
9: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
10: الشمس دائما.
11: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
12: لا نفدال.
13: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
12: ما صرت شارح 100 مرة.
13: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في الشمس في أسبوع، وإلى ملفات أخرى، وهي الملفات كثيرة، يعني في بعض الأحيان حتى نستصعب باختيار الملفات الأهم. ولكن ما حصل هذا الأسبوع قرار من قبل الحكومة وبشكل علني ورسمي رفض الانصياع لقرار صادر عن المحكمة العليا يرتبط بالأساس في موضوع السلطة الثانية للبث، ولكن هذا قد يكون مؤشر أيضا لما هو قادم، بما معنى إذا اتخذت المحكمة العليا قرارات تتعلق بنا كمجتمع وفي قضايا تتعلق مثلا بالملف العربي أو الفلسطيني، قد تقول الحكومة لن ننفذ هذا الأمر وبشكل علني وواضح وصارخ، وهو ما يعرف الآن إسرائيليا بأزمة دستورية. نستمع إلى التقرير التالي.
1: خطوة غير مسبوقة منذ قيام دولة إسرائيل، قررت الحكومة عدم الامتثال لقرار صادر عن المحكمة العليا في خطوة لا تقرأ فقط كخلاف قانوني، بل باعتبارها محطة فاصلة في الصراع على طبيعة النظام السياسي وحدود الفصل بين السلطات. القرار الحكومي يتعلق بقضية تنظيمية تخص مجلس الهيئة الثانية للتلفزيون والراديو، لكن تداعياته تتجاوز هذه القضية بكثير. فجوهر المسألة هو ماذا يحدث عندما تقرر السلطة التنفيذية أن أحكام المحكمة العليا ليست ملزمة لها؟ معارضو الحكومة يحذرون من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام أزمة دستورية غير

0: مسبوقة، لأن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء قد يقوض مبدأ سيادة القانون ويضعف مكانة المحكمة العليا باعتبارها الجهة المخولة بحسم النزاعات الدستورية والقانونية. وفي المقابل ترى الحكومة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها، وأن من حق السلطة التنفيذية والكنيسة الدفاع عن صلاحيتهما أمام تصفانه بالتدخل القضائي المفرط، وهو الجدال الذي يرافق إسرائيل منذ إطلاق خطة التعديلات القضائية قبل أكثر من 3 سنوات. لكن السؤال الأكبر لا يتعلق فقط بالقرار الأخير بل بما قد يأتي بعده، فإذا أصبح تجاهل قرارات المحكمة سابقة مقبولة فقد يمتد ذلك مستقبلا إلى ملفات أكثر حساسية مثل قرارات تتعلق بالانتخابات أو تعيين كبار المسؤولين أو صلاحيات مؤسسات الدولة. وهكذا لا ينظر كثيرون إلى هذه الخطوة باعتبارها خلافا قانونيا عابرا، بل اختبارا لمتانة النظام الديمقراطي الإسرائيلي ولمدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على التوازن بين السلطات في مرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل استقطابا في تاريخ إسرائيل السياسي.
1: إذن الاستقطاب والأزمة الدستورية كما استمعنا في تقرير الزميلة أسيل كبهة، وما دمنا نتحدث عن المحكمة العليا ومحاولة تحريك بعض الملفات، كان التماس هذا الأسبوع أيضا إلى المحكمة العليا ليطالب بالكشف عن الواقع الصحي 14 طبيبا احتجزوا من قبل الجيش الإسرائيلي، ونتحدث عن أطباء منهم مدراء مستشفيات في قطاع غزة. وكان التركيز أيضا على الدكتور حسام أبو صفي مدير مستشفى كمال عدوان الذي احتجز في بمطلع العام 2024 في إطار ما يعرف الآن كمقاتل غير شرعي، وهنالك قلق كبير حول ظروف اعتقاله بفعل ظروف اعتقاله والحالة الصحية بعد أن اطلع المحامي عن بعد طبعا على وضعه وحالته الصحية. نستمع إلى الدكتور لينا قاسم حسان مديرة أطباء لحقوق الإنسان.
2: الدكتور حسام تقريبا فقد الوعي خلال اللقاء مع المحامي أكثر من مرة، وهو كدكتور كمان قدر أنه هاي يعني حكى أنه هاي آخر مرة أنت رح تشوفني فيها، لأنه أنا مش رح أقدر أني أكمل في هذا الوضع، على الأغلب أني أفقد حياتي في السجن. هذا تقديره كطبيب لا حالته الصحية.
1: نعم. وطبعاً
2: لم نقم يعني بفحصه، لم يفحص من قبل طبيب من خارج السجن. كما نعلم أن الصليب الأحمر ممنوع من دخول السجون منذ 7 أكتوبر، ونحن أيضاً نتقدم مرة بعد أخرى بطلب إدخال طبيب ونتلقى رفض من قبل سلطة.
1: وهذه الجزئية يعني في الأسبوع الماضي كما نعلم كانت أزمة ائتلافية بالنسبة لموضوع الصليب الأحمر والزيارات، ولم يمر القانون مع ذلك. نعم. حتى الآن تمنع السلطات الإسرائيلية دخول أي طبيب بما في ذلك. نعم. الصليب الأحمر
2: يعني بما ترتب عن هذه المعلومات التي قام بالمحامي عودي بإيصالها إلنا، قدمنا بطلب طارئ يعني من أجل السماح لزيارة طبيب أو طبيبة لتقدير وضع الدكتور حسام. نحن نطالب أيضا بتحويله الفوري للمستشفى لتقييم وضعه وتقديم العلاج له. نحن يعني ما نتحدث عنه، المكان الموجود فيه دكتور حسام هو مكان ليتم التنكيل وتعذيبه بشكل يومي، هو يتحدث.
1: إذن التنكيل والتعذيب، والآن مطالبة الدولة بأن تعطي إجابات حول وضعه الصحي، وكذلك بالنسبة للأطباء الآخرين الذين احتجزوا واعتقلوا من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة. وما دمنا نتحدث عن الحرب، هل يعود مرة أخرى التهديد الأمريكي لحرب شاملة ضد إيران؟ التصريحات للرئيس الأمريكي هذا الأسبوع خلال تواجده في أنقرة في مؤتمر للناتو حلف شمال الأطلسي، ولكن بين استخدام القوة العسكرية وإطلاق واستهداف منشآت في منطقة مضيق هرمز، في المقابل إيران قصفت بعض المواقع وتحديدا قواعد أمريكية في البحرين والكويت وحتى إطلاق صواريخ باتجاه الأردن، هل هذه التهديدات ستترجم فعلا إلى حرب شاملة، أم أن هنالك ما يمنع ترامب من الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك بفعل حسابات سياسية داخلية طبعا سياسية أمريكية داخلية ترتبط بالسياسة والعلاقة مع الكونغرس وأيضا في المسار الاقتصادي؟ نستمع إلى التقرير التالي وما قاله أيضا المحلل الشؤون السياسية من الولايات المتحدة حسن نميمة، نستمع إلى ما قال
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة التهديد والوعيد تجاه إيران ملوحا

0: بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تستجب طهران للمطالب الأمريكية، تصريحات أعادت إلى الواجهة سؤالا بات يتكرر كلما تصاعد التوتر، هل نحن أمام حرب جديدة أم أمام مفاوضات تدار تحت ضغط القوة؟ المشهد يبدو أكثر تعقيداً من مجرد تبادل التهديدات، فالولايات المتحدة تسعى إلى زيادة الضغط السياسي والعسكري على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات في ملفات البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي، بينما تحاول طهران إظهار أنها لن ترضخ للضغوط مع إبقاء باب التفاوض مواربًا. ويرى مراقبون أن لغة التصعيد قد تكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف التهديد قبل العودة إلى طاولة المباحثات بشروط أفضل، لكن في المقابل فإن أي خطأ في الحسابات أو احتكاك عسكري في الخليج ومضيق هرمز قد يحول حرب الأعصاب إلى مواجهة فعلية يصعب احتواؤها. وبين التهديد والدبلوماسية يبقى الشرق الأوسط أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث تختلط الرسائل العسكرية بالحسابات السياسية، فيما يترقب العالم ما إذا كانت تصريحات ترامب ستبقى في إطار الضغط أم ستكون مقدمة لجولة جديدة من التصعيد مع إيران.
1: في نهاية قد يفعل ذلك، ولكن ليس هذا هو الهدف الآني على الأقل. الهدف الآني كان من وجهة نظر دونالد ترامب تلقين إيران درسا لمنعها من اعتراض المسار الجنوبي لمضيق هرمز، وللتذكير بأنه قادر على إعادة الحصار. إذن نحن اليوم لسنا أمام تصعيد متفلت، نحن أمام تصعيد ربما هو مقيد نوعا ما، لأن الجانب الأمريكي تحديدا قد لا يكون مستعدا اليوم للقيام بالعملية المطلوبة.
2: رأيك يعني من الآن يقرر مثلا في هذا الموضوع؟ إذا أخذنا عوامل الضغط، نحن كنا قد تابعنا في حينه موقف نائب الرئيس الذي اعتبر يعني بموقف مرن مقابل مثلا مواقف أكثر تشدد، من الذي يحدد وقع الأحداث الآن في الإدارة الأمريكية برأيك؟
1: بالفعل داخل الإدارة الأمريكية هناك انقسام واضح بين فريق واقعي وجه هذا الفريق هو جي دي فانس نائب الرئيس، وفريق صقوري يمكن اعتبار ماركو روبيو وزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني على أنه هو وجه الفريق الصقوري. الفريق الواقعي له اليوم بعض الأفضلية لدى الرئيس ترامب، ولكنها ليست أفضلية ثابتة وليست أفضلية دائمة، لأن المسار الذي يسير به هذا الفريق الواقعي أي المسار التفاوضي هو مسار معتل من الداخل، أي أنه حتى إذا حقق ما في مذكرة التفاهم فإن هذا ليس كافيا من وجهة نظر أمريكية.
2: إذن الحسابات ما بين واشنطن وطهران والعودة إلى مسار الحرب والمواجهة، واستمعنا أيضا إلى التقرير والقراءة التحليلية من واشنطن، ومن هناك إلى أي مدى كل ما يحدث سيؤثر على المسرح اللبناني. الهدوء نسبيا في الجنوب، ولكن هل خلط الأوراق بين واشنطن وطهران سيعيد أيضا مسار المواجهة العسكرية في جنوب لبنان بين حزب الله والقوات الإسرائيلية؟ والزميلة الصحفية جويس الخوري التلفزيون العربي تحدثت لإذاعة الشمس.
3: ميدانيا يمكن القول أن حزب الله لا يزال كما ذكرت يلتزم وقف إطلاق النار، ولكن هو يقول ويكرر بأنه يرفض ما يسمى بحرية الحركة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يترجم عمليا من خلال الجيش الإسرائيلي بعدة عمليات انتهاك لوقف إطلاق النار، إن كان من خلال عمليات تفجير المنازل داخل القرى والبلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وإن كان من خلال عمليات تمشيط أيضا باتجاه عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان. ولكن هناك التزام حتى هذه اللحظة أقله من جانب حزب الله بعدم الرد على هذه الخروقات الإسرائيلية، ولكن هناك خشية من أي تدهور في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية أن يترجم ميدانيا في جنوب لبنان، خصوصا مع هذا الموقف الواضح لحزب الله برفضه لحرية الحركة واستمرار انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار. هناك ترقب ومخاوف تتصاعد مع تقدم الساعات ومع أيضا تعقد المسار القائم بين إيران وبين الولايات المتحدة. الخشية هي من أن تترجم أي عمليات تصعيد على الأراضي اللبنانية من قبل الطرفين، أولا من خلال إطلاق يد

0: إسرائيل من قبل الولايات المتحدة أو من خلال أي عملية يمكن لحزب الله أن يعتبرها ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.
1: إذن ترقب في لبنان من تطورات المشهد في طهران وواشنطن وما يحدث في مضيق هرمز والعودة إلى القصف والاستهدافات في جنوب لبنان، وبالتالي وهذا ضغط يعني يمارس الآن على جهات عديدة، علما أن هنالك حديث عن استئناف المفاوضات وأن الجيش الإسرائيلي، نتحدث عن الملف اللبناني، سيبدأ بعملية إعادة انتشار في بعض المواقع، مواقع محدودة جدا في جنوب بلبنان. لا حديث الآن عن أي انسحاب إسرائيلي بشكل كامل من الجنوب على الأقل خلال الأشهر القادمة. ومن هذا إلى حلبة أخرى، الحلبة السياسية الفلسطينية، ما زالت هنالك حلبة كهذه، ولكن الرئيس الفلسطيني يعلن هذا الأسبوع أن 28 من نوفمبر القادم بعد الانتخابات الإسرائيلية سيكون موعد الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وهذا بأمر رئاسي على أن تكون الانتخابات في الضفة وفي غزة وفي القدس الشرقية. ولكن ما هي احتمالات إجراء هذه الانتخابات أم بإلغائها لدوافع عديدة؟ الأستاذ والمحلل السياسي خليل شاهين تحدث لإذاعة الشمس.
2: هذا المرسوم الرئاسي جاء بعد تخبط خلال الفترة الأخيرة شهدتها على شكل يعني مراسيم بعضها غير موقع بالمناسبة، جرى نشرها أو تسريبها ومن ثم جرى تعديلها. نذكر جميعا أن الرئيس كان قد أصدر يعني مرسوما أو قرارا بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، ولكن هذا الأمر جوبها على ما يبدو حسب بعض المصادر بمعارضة قوية يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وخاصة من أطراف أوروبية وازنة، نقلت رسائل واضحة للرئيس بأنه لن يقبل القفز عن الانتخابات التشريعية والرئاسية. ذهب الرئيس إلى مناورة أخرى وهو الإعلان عن تعديل عدد أعضاء المجلس التشريعي ليصبح 200، وهو رقم مطابق لحصة الضفة الغربية وقطاع غزة من أعضاء المجلس الوطني ليكون هؤلاء أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، ومن ثم يتم إضافة بطريقة أو بأخرى 150 عضو يمثلون الشتات، وليكتمل العدد ليصبح 350 عضو في المجلس يعني الوطني. أيضا هذا الأمر يعني بقي موضع تشكيك على المستوى الخارجي، ونادت الضغوط على الرئيس عباس لكي يذهب إلى انتخابات مجلس تشريعي على وجه التحديد ومقرونة أيضا بانتخابات للرئاسة الفلسطينية. الرئيس يميل إلى تأجيل الانتخابات يعني الرئاسية، هو يتحدث عن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني خلال الربع الأول من العام القادم، في حين تشير بعض الأوساط إلى أن الرئيس على ما يبدو يحاول أن يمرر شيئا آخر، وهو إجراء انتخابات للرئيس من داخل المجلس الوطني وليس الذهاب إلى انتخابات رئاسية عامة.
1: إذن الاستحقاق الانتخابي أم انتخابات حقيقية، ويعني يمارس المواطن حقه في التصويت؟ وعلى موضوع استحقاق انتخابي أو شكل انتخابات، في لقاء مثير في يعني قبل سنوات مع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، قال ما يعني يجري في العالم العربي هو بعض الاستحقاقات الانتخابية، لا نستطيع أن نتحدث عن انتخابات حرة نزيهة بالمفهوم التقليدي، ولكن هذا المشهد كما يبدو الآن ليس فقط في العالم العربي بل في دول كثيرة، وأيضا إسرائيل التي تقول هي ديمقراطية وحرة، ولكن هنالك علامة استفهام كما تبعنا قبل قليل في موضوع قرارات المحكمة وتنفيذها، وأيضا ما يحدث الآن في الشارع من خطوات تتخذ من قبل الائتلاف والضغط الذي يمارس أيضا على جهات عديدة، تصريحات لرئيس جهاز الأمن العام أنه ينصاع لمن قام بتعيينه ومن انتخب، وإلى أي مدى الشرطة ستطبق قرارات المحكمة العليا بعد تصريح للناطق بلسان الشرطة جاء وعدل قليلا المفتش العام، ولكن هذا قد يكلف منصب، وهذا ما قاله أيضا المحلل لشؤون الاستراتيجية وهو أيضا مستشار استراتيجي رونان سور لإذاعة الشمس.
3: ראינו בימים האחרונים את ההשתוללות גם של נתניהו ושל אנשי הקואליציה נגד מערכת המשפט, נגד התקשורת. אנחנו רואים דברים איומים במובן של התנכלות לכלי תקשורת, שבירת זכוכיות ומערכות תקשורת. אנחנו בעצם רואים מעבר הדרגתי לשיטת ממשל אלימה מאוד, וכשאנשים מאבדים את השפיות שלהם הם מסוגלים להכל. תראה, אני זוכר את הנשיא טראמפ מדבר על כך שהוא ראה את ההפגנות והבין לאן רוח הציבורית בישראל נושבת, וזה חיזק אותו במהלכים שלו ללחוץ את ממשלת ישראל שהתנגדה לשחרור החטופים. אז גם הוא אמר את זה, גם ויטקוף אמר את זה, קושנר אמר את זה, הופיעו בכיכר החטופים. אז בעניין הזה אני חושב שללחץ הציבורי יש משקל מאוד גדול, גם מול הזירה הבינלאומית וגם בזירה הפנימית. זה שמקבלים את מה שעושים פה לוין ונתניהו ורוטמן ובן גביר, שאלו באמת פשעים נגד מדינת ישראל, מתקבלים בסוג של שוויון נפש או באדישות מצד ראשי האופוזיציה, בעיניים שלי, ראשי האופוזיציה מאבדים את הלגיטימיות שלהם להוביל את האלטרנטיבה לממשלה.
1: זאת אומרת, הם עכשיו צריך לארגן, מה, צריכים לארגן הפגנות, תהלוכות, או לעבוד דווקא וחוגי בית, לעבור מיישוב ליישוב, להביא קולות, כי אתה יודע בדיוק, עכשיו כל זה אלמנט מאוד חשוב בתקופה הזאת.
3: הדבר הזה צריך להיות עכשיו ליל גלנט על בסיס יומיומי. לא יכול להיות שבאה הממשלה ואומרת, אנחנו לא מכירים בבית המשפט, לא יכול להיות שיש כאן פגיעה פיזית, אלימה, בכלי תקשורת, מה שאומר שאנחנו רחוקים מרחק קצר מאוד מפגיעה בעיתונאים. אתה לא שומע אפילו לא מילה אחת של גינוי מראשי הממשלה על הדבר הזה. מה שאומר שיש פה הסכמה שבשתיקה של הדרג הפוליטי הנבחר להטלת האימה הזו.

0: زمن الطرشان، واستمعنا أيضا إلى المستشار الاستراتيجي رونان سور حول ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة من تهديد للإعلام ووسائل الإعلام، وكذلك لفض الانصياع لقرارات المحكمة، وما قد يكون أصعب من ذلك خلال الفترة القريبة ومع اقترابنا لموعد الانتخابات. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ليلان حجر فقدني في الهندسة الإذاعية، والإنتاج الزميلة أسيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاية أسبوع طيب أرجوها لكم، إلى اللقاء، سلامات.
1: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
6: نفخات دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: بس أمكور
8: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
7: أمكور
9: عالشمس دائما.
10: شو يعني شلافيها نوك اوت؟
11: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، هيتس جمار وجمار.
12: سلام، معكو ابو الحروف. شلافيها نوك اوت هي الادوار الاقصائيه، اما اللي ذكرتن الدور ال 16 او ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي. احسن هيك.
13: الشمس منحط النقط على الحروف.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ في هذه الأثناء على إخماد حريق اندلع في مبنى سكني بمدينة الطيبة، وذلك بعد ورود بلاغ عن وجود مخاوف من احتجاز أشخاص داخل المبنى. وأفيد بأنه حتى الآن تم إنقاذ 3 أطفال من الشقة ونقلوا لتلقي العلاج الطبي اللازم من قبل المسعفين في الموقع. وفي الوقت ذاته تواصل فرق الإطفاء عملية البحث داخل المبنى للعثور على فتاة أخرى بحسب البلاغ لا تزال مفقودة. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع شاب في 25 من عمره جراء تعرضه لحادث تصادم عنيف وقع بين سيارة خاصة وشاحنة على شارع رقم 90 بالقرب من غور الأردن. وأفادت الطواقم الطبية بأنها وصلت إلى مكان الحادث ووجدت الشاب فاقدا للوعي ويعاني من إصابات خطيرة جدا في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجل في 30s من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادثة عنف في مدينة تل أبيب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع مختلف أجهزة الطوارئ عمليات بحث وتمشيط واسعة عن شخص يشتبه بانجرافه في مياه البحر الميت بالقرب من شاطئ فندق رويال في منطقة عين بكويك. وأكدت السلطات أنه سيتم نشر تفاصيل إضافية فور توفر مستجدات بشأن الحادث. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن صناع القرار في واشنطن لا يعتقدون استنادا إلى المعلومات الاستخباراتية الحالية أن لدى إيران خططا قائمة لاغتيال الرئيس ترامب، مشيرا إلى أن طهران تدرك أن أي محاولة من هذا النوع ستستدعي ردا أمريكيا شديدا. يأتي ذلك بعد أن نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن إسرائيل سودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خططا لاغتيال ترامب، مضيفة أن واشنطن رصدت أيضا معلومات تشير إلى مخططات محتملة. أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الأخير والرئيس ترامب أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين تناول تطورات الأوضاع على مختلف الجبهات. وأضاف المكتب أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الأمريكية في منطقة الخليج، فيما شدد نتنياهو على موصفه بخطورة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادية لإسرائيل، مؤكدا ضرورة إقامة مناطق أمنية على حد تعبيره. أفاد موقع أكسوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر بعضها من دول وسيطة بأن عدم تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران أمس الخميس جاء نتيجة لجهود دبلوماسية لخفض التصعيد. وأضاف أن قطر وباكستان إلى جانب عدد من الوسطاء الإقليميين يقودون مساعي لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران وإحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. وذكرت المصادر أن مسؤولين من قطر وباكستان ومصر والسعودية وتركيا أجروا اتصالات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين تمهيدا للاتفاق على خفض التوتر وتحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات الفنية. في ملف الضفات الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 مواطنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام القوات قرية المغير شمال شرق رام الله ليلة الماضية. كما أفادت المصادر بإصابة آخرين بردود وجروح عقب اعتداء جنود الجيش عليهم بالضرب المبرح خلال مداهمتهم منزلا. بقى أن في ملف الضفة، قالت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين هدمت مدرسة تيانون الأساسية المختلطة جنوب نابلس بعد نحو 8 أشهر من تهجير سكان خربة تيانون قصرا، فيما كانت المدرسة توفر التعليم ل15 طالبا وطالبة من الصف الأول حتى السادس. وأدانت وزارة التربية والتعليم العالي عملية الهدم معتبرة أنها انتهاك للقانون الدولي واستهداف لحق الأطفال في التعليم. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المؤسسات التعليمية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. النشرة الجوية.

0: يا برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
2: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب 10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.

0: الأمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG، بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. في الاستنى منتظر 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2 ب24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
9: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

0: مسافرين مصيفين
1: بس مع نظرين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: وسلام
0: اليونان
1: وسلام
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكترون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكترون اسم دلوع نغنوش من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكترون كهربائي ومركبات شبيهة المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكترون كهربائي تقع عليكم فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات تراكترون كهربائي مش لعب أولاد مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
4: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90 فخذ دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و 90 فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و 90 لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و 90 جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و 90 بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و 90 فقط الحملة حتى 12/7 خاضع لشروط الحملة
5: مجموعات المشهداوي
6: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50-30 همخلالة منهال حيفا من بيت الهستدروت
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات ب 10 شيكل فوط معطرة هاجز ثلاثية ب 10 شيكل شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب 10 شيكل سبري أكس 150 مل 2 ب 10 شيكل أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح
8: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال إسبانيا ضد بلجيكا عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
12: بس أمكور أمكور أمكور
13: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط
12: أمكور أمكور أمكور
14: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM Stereo.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء الشمال إحاطة اتهام

0: رجل في الأربعين من عمره من مدينة أم الفحم بشبهة التسبب بوفاة سائق دراج نارية وهو جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم 6 قرب يوكنعم، ثم الفرار من المكان واحراق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة وفقا للشرطة. وأضافت الشرطة أن صاحب المركبة أبلغ عن سرقتها، إلا أن التحقيق والشهادات أثارت شبهات حول ضلوعه في الحادث وتم اعتقاله، وتنسب لائحة الاتهام للمتهم تهم التسبب بالوفاة والفرار من مكان الحادث وإتلاف الأدلة وعرقلة سير العدالة وتقديم بلاغ كاذب والقيادة المتهورة. أصيبت أم وطفلها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح متوسطة جراء حريق اندلع بمنزل في مدينة الطيب صباح اليوم، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. وسيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ على الحريق وأنهت عمليات البحث داخل المبنى، ولم يعثر على أي أشخاص محاصرين آخرين. بدورها باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع شاب في 25 من عمره جرى تعرضه لحادث تصادم عنيف وقع بين سيارة خاصة وشاحنة على شارع رقم 90 بالقرب من غور الأردن. وأفادت الطواقم الطبية بأنها وصلت إلى مكان الحادث ووجدت الشاب فاقدا للوعي ويعاني من إصابات خطيرة جدا في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. في ملف الجريمة، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة جرى تعرضه لحادثة عنف في مدينة تل أبيب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن جهودا دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتعمد تنفيذ ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقائمة أهداف كأداة ضغط مع بقاء الاستعدادات قائمة لشن ضربات عند الضرورة. إلى ملف لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية، كما استعرض الأوضاع الأمنية في الجنوب في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. وفي التطورات الميدانية، أفادت مصادر لبنانية بإصابة شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال في قضاء النبطية، فيما أفيد أيضا بإلقاء مسيرة قنبلة قرب بلدة المنصورية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: التقارير الحالية العملية راح تكتكا على الصبح.
8: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
10: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل، 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل، 2 ب10 شيكل.
9: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18 سبعة، خاضع لشروط الحملة.

0: من مجموعة المشهداوي.
1: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
2: شو بيقولوا؟ احنا منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

0: في شبكه كينج ستور باسعار ايام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 او 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، ايكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: في الاستنى منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: MG30 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
7: الشمس دائماً

0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال at checkpost شارع أشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة منهال حيفا، من بيت الهستدروت.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
8: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
7: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمي 4989. الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
11: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره، لازم تراجع.
12: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤوليه القانونيه عن اولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للاولاد تحت عمر 16 سنه يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطه الوطنيه للامان على الطرق.
6: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
13: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
14: الشمس دائما.
15: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
16: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
17: الشمس من حط النقط على الحروف.
18: هنا إذاعة الشمس
19: 101.98.1 FM 6.
18: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
20: رأس الساعة برعاية
6: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الضفة الغربية. أصيب 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال ومسن جراء هجوم شنه مستوطنون بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي على عائلة الجبور في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على أفراد العائلة بالضرب ورشوا غاز الفلفل على وجوههم، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، وأشارت لأن الجيش شارك بالاعتداء واعتقل 3 مواطنين. قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لإحاة اتهام ضد رجل في 40 من عمره من مدينة أم الفحم بشبهة التسبب بوفاة سائق دراجة نارية وهو جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم

0: قرب يوكن عام ثم الفرار من المكان وإحراق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة وفقا للشرطة. وأضافت الشرطة أن صاحب المركبة أبلغ عن سرقتها، إلا أن التحقيق والشهادات أثارت شبهات حول ضلوعه في الحادث وتم اعتقاله. وتنسب لائحة الاتهام للمتهم تهم التسبب بالوفاة والفرار من مكان الحادث وإتلاف الأدلة وعرقلة سير العدالة وتقديم بلاغ كاذب والقيادة المتهورة. أصيبت أم وطفلها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح متوسطة جراء حريق اندلع بمنزل في مدينة الطيب صباح اليوم، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. وسيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ على الحريق وأنهت عمليات البحث داخل المبنى، ولم يعثر على أي أشخاص محاصرين آخرين. بدورها باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن العثور على منشآت أسلحة تابعة لحزب الله خلال عملياته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وقال الجيش أنه سيواصل عملياته لإزالة ما وصفها بالتهديدات، مؤكدا أنه لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بإسرائيل. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية، كما استعرض الأوضاع الأمنية في الجنوب في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. وفي التطورات الميدانية، أفادت مصادر لبنانية بإصابة شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال في قضاء النبطية، فيما أفيد أيضا بإلقاء مسيرة قنبلة قرب بلدة المنصورية. في الملف الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن جهودا دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتعمد تنفيذ ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقائمة أهداف كأداة ضغط مع بقاء الاستعدادات قائمة لشن ضربات عند الضرورة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
7: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
9: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7.

0: خاضع لشروط الامتياز.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائما.
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35.

0: المتسجلين للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 5030 هم خلالنا من هالحيفة من بيت الاستدروت.
1: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع، مثلا غاز على الشاش ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل، فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: بتكون من فلتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
10: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
11: الشمس دائما.
12: شفت كيف نفتسع امبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
13: سلام، معكو أبو الحروف. نفتساع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
14: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي، هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك. مطاعم حوانيت مسح

0: للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
1: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فيليه سنة منتظر 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاب 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: الشمس دائما
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن توقيف 4 من سكان بلدة شقيب السلام في النقب بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن، من بينها إطلاق نار على مركز شرطة شقيب السلام وتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع. وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه بهم عملوا على إنشاء بنية تحتية لتنفيذ الهجمات، فيما قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام بحقهم، مؤكدة أن المخطط أحبط في مراحله المبكرة قبل الانتقال إلى التنفيذ. قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد رجل في الأربعين من عمره من مدينة أم الفحم بشبهة التسبب بوفاة سائق دراجة نارية وهو جندي احتياط في حادث طرق على شارع رقم 6 قرب يوكن عام، ثم الفرار من المكان وحراق مركبته في محاولة لإخفاء الأدلة وفقا للشرطة. وأضافت الشرطة أن صاحب المركبة أبلغ عن سرقتها، إلا أن التحقيق والشهادات أثارت شبهات حول ضروعه في الحادث وتم اعتقاله. وتنسب لائحة الاتهام للمتهم تهم التسبب بالوفاة والفرار من مكان الحادث وإتلاف الأدلة وعرقلة سير العدالة وتقديم بلاغ كاذب والقيادة المتهورة. في الضفة الغربية أصيب 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال ومستنجرة

0: هجوم شنه مستوطنون بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي على عائلة الجبور في منطقة حوارة بمسافة يطا جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على أفراد العائلة بالضرب ورش غاز الفلفل على وجوههم، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج. وأشارت إلى أن الجيش شارك بالاعتداء واعتقل 3 مواطنين. في ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن العثور على منشآت أسلحة تابعة لحزب الله خلال عملياته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وقال الجيش أنه سيواصل عملياته لإزالة ما وصفها بالتهديدات، مؤكدا أنه لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بإسرائيل. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية، كما استعرض الأوضاع الأمنية في الجنوب في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. وفي التطورات الميدانية، أفادت مصادر لبنانية بإصابة شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال في قضاء النبطية، فيما أفيد أيضا بإلقاء مسيرة قنبلة قرب بلدة المنصورية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله أن جهودا دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني. وأضاف المسؤول أن واشنطن تتعمد تنفيذ ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقائمة أهداف كأداة ضغط مع بقاء الاستعدادات قائمة لشن ضربات عند الضرورة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح

0: على أمكور إنفرتر.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوة نت هيك بالضبط.

0: بالضبط قصة الطاولة قاعدة محلها.
1: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رأيك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل.
1: في الاسنة منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
10: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسارك سيبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
11: نظاراتك
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
12: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: الشمس دائما.
14: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM ستيرز.
15: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
17: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان جراء حادث تصادم عدة مركبات على شارع رقم 6، وأفادت الطواقم الطبية بإصابة طفلة في 3 من عمرها وطفل في 5 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابات في الرأس، فيما أصيب رجلان في 30 من عمرهما بجروح متوسطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن توقيف 4 من سكان بلدة شقيب السلام في النقب بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن، من بينها إطلاق نار على مركز شرطة شقيب السلام وتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع. وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه بهم عملوا على إنشاء بنية تحتية لتنفيذ الهجمات، فيما قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام بحقهم، مؤكدة أن المخطط أحبط في مراحله المبكرة قبل الانتقال إلى التنفيذ. في الضفة الغربية أصيب 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال ومسن جراء هجوم شنه مستوطنون بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي على عائلة الجبور في منطقة حوارة بمسافة يطا جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على أفراد العائلة بالضرب ورشوا غاز الفلفل على وجوههم، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، وأشارت لأن الجيش شارك بالاعتداء واعتقل 3 مواطنين. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول أمريكي أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق سلام دائم لا تزال مستمرة، مؤكدا التزام واشنطن بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة. وأضاف المسؤول أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز تعد أعمالا إرهابية، معتبرا أن تصرفات طهران تمثل إخلالا بشروط الاتفاق المؤقت القائم على الأداء على حد تعبيره. اقتصاديا، قالت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوي التوقعات

0: بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال شهر يونيو مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 30، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.

لم تعد الدول تخشى خصومها بقدر ما تخشى حلفائها، فبعد الحرب مع إيران بدأت الثقة بالولايات المتحدة تتآكل، وتسارعت سباقات السيادة والإنفاق العسكري وتأمين الطاقة والممرات التجارية. فهل تقود قمة ناتو في أنقرة إلى ولادة تحالفات اقتصادية جديدة تعيد رسم موازين القوة والنفوذ في العالم؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

بينخفض لسعر الفائدة وتدخل غير مسبوق في سوق العملات وضرائب جديدة تطرق أبواب المواطنين، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي يدخل مرحلة أكثر تعقيداً. فهل تنجح السياسة النقدية في إنعاش النمو، أم أن كلفة الحرب والإنفاق الحكومي ستبتلع أي مكاسب قبل أن تصل إلى جيوب المواطنين؟ رح نتعمق بهذا الشأن.

هل يمكن أن تتحول الوفرة إلى لعنة؟ وهل يمكن أن يصبح المال نفسه عبئاً على الاقتصاد؟ هذا ليس سيناريو افتراضي أو غير منطقي، بل مفارقة غير مسبوقة تفرض نفسها اليوم على الاقتصاد الفلسطيني وتطرح أسئلة أكبر بكثير من مجرد أزمة سيولة. فما الذي تخفيه هذه الأزمة؟ رح نناقش هذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالمجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد معنا الزميل خليل حداد، التقنيات زميلة ليليان حاج، من وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير ممكن نقول إنه كان أسبوع عودة المخاطر إلى الواجهة. الأسواق يدوبك نقلت تركيزها من الحرب إلى الاقتصاد، لكن التطورات في مضيق هرمز والضربات الأمريكية على إيران أعادت شبح التصعيد إلى المشهد. وبين مخاوف اضطراب إمدادات الطاقة وتضخم عنيد وبيانات توظيف أمريكية أضعف من المتوقع وتزايد القناعة بأنه أسعار الفائدة رح تبقى مرتفعة لوقت أطول، عاد الحديث عن سيناريو الركود التضخمي والمستثمرين أمام معادلة أكثر تعقيد من أي وقت مضي. في وول ستريت بيت الصورة من اسمه، أسهم الذكاء الاصطناعي واصلت دعم ناسداك، لكن الأسواق الأوسع تعرضت لضغوط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات في وقت بتتزايد فيه تساؤلات حول استدامة التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا بعد أشهر من الصعود القوي. أما الذهب فما زال عالق بين قوة الدولار وضغوط الفائدة من جهة واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة من جهة، فيما عاد النفط ليتصدر المشهد بعدما أعادت أحداث هرمز المخاوف من اضطرابات الإمدادات في تذكير جديد بأنه أي شرارة جيوسياسية قادرة على تغيير اتجاه الأسواق. بنظرة على مؤشرات الأسواق الرئيسية العالمية، S&P 500 رجع لتوجه إيجابي بالمجمل الأسبوعي، حقق مكاسب طفيفة بمعدل 17% فقط. مؤشر ناسداك تقدم بمعدل 16% بالمجمل الأسبوعي. أما مؤشر داو جونز الصناعي فبالمجمل تقدم بأقل من 20%. النفط، سعر النفط تقدم مع التوتر في هرمز، سعره اليوم عند $75.20 للبرميل. الذهب بعيش حالة ترقب، سعره يعني بين تقريبا مستقر عند مستوى $4,125 للأونصة. بترقب أسعار الفائدة من ناحية ومستوى التضخم من ناحية والتوترات الجيوسياسية من ناحية أخرى. أما بخصوص البيتكوين، البيتكوين ما زال يتأرجح فوق مستوى $60,000، سعر اليوم عند $63,800. رغم خفض بنك إسرائيل لسعر الفائدة بربع بالمية، مؤشرات تل أبيب عادت للتراجع خاصة مع التوترات الجيوسياسية ومخاوف من تجدد الحرب. تل أبيب 125 بالمجمل الأسبوعي تراجع بمعدل 2%، يعني تقريبا كل اللي تقدموا الأسبوع الماضي محاه. تل أبيب 35 تراجع بمعدل 1.5%. سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية تراجع بشكل طفيف بعد خفض الفائدة وتدخل بنك إسرائيل واقتناء كم من الدولارات في الأسابيع الأخيرة، يعني نحكي عن أكثر من $1 مليار يعني من بداية الشهر، وقبلها كمان يعني ما يقارب $1 مليار ليحافظ عمليا على سعر صرف الشيكل أمام الدولار تحديدا. دولار للشيكل اليوم 3 شيكل وأجورا، يورو للشيكل 3 شيكل و44، باوند للشيكل 4 شيكل و4 أجورات، ودينار أردني 4 شيكل و24 أجورة.

طبعا احنا بنرجع وبنذكر الجميع زي دايما في الشمس الحذر واجب في كل تداول خطوة استثمارية. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا. اعمل حسابك خليكم معنا.

0: سيتي مول كفرمندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك مطاعم حوانيت مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا صيف ممتع.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
6: نظاراتك أوبتي نايس.
5: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع شو

0: على أنكور إنفرتر.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.
4: أهلا بكم من جديد. اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. إذا كانت الحروب تعيد رسم الحدود، فقمة الناتو في أنقرة قد تعيد رسم خرائط الاقتصاد. ممرات تجارية جديدة وإنفاق عسكري غير مسبوق وتحالفات تبحث عن استقلالية وسيادة أكبر. فلتمهد مخرجات القمة لولادة نظام اقتصادي وجيوسياسي جديد، أم أننا أمام إعادة توزيع للقوة والنفوذ والمصالح على مستوى العالم؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
5: في أنقرة وعلى بعد خطوات من الطاولة التي يجلس حولها زعماء الناتو، تكتب معادلة اقتصادية ضخمة لم تعرف لها العلاقات الأطلسية سابقة من قبل. قمة الناتو في أنقرة هذا العام تحمل رقماً مركزياً واحداً، 5% من الناتج المحلي الإجمالي، هدفاً للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. وبحسب الأمين العام مارك روتي، فإن الدول الأوروبية وكندا أنفقت خلال عامي 2025 و2026 مجتمعة 258 مليار دولار إضافياً على التسليح. هذا لا يعني مجرد ميزانيات دفاعية، بل يعني عقوداً ضخمة لصناعات السلاح وطلبات متصاعدة على المعدات والتكنولوجيا العسكرية وسباقاً بين الدول الأعضاء لتحديث جيوشها. وتركيا التي باتت تعد من أكبر مصدري تسليح داخل الحلف تجني من هذه القمة مكاسب اقتصادية وجيوسياسية في آن واحد. لكن الصورة الاقتصادية لأنقرة لا تكتمل دون قراءة ما يجري على

0: الأرض بالتوازي. فبينما تتباحث عواصم الناتو في الإرفاق العسكري، ترسم في المنطقة خريطة تجارية جديدة تتجاوز إسرائيل بشكل كامل. تركيا والسعودية تمضيان قدماً في مشروع ممر بري يربط آسيا بأوروبا عبر السعودية والأردن وسوريا وتركيا، مستندتين إلى إحياء سكة حديد الحجاز التاريخية في مسار يقلص دور ميناء حيفا ويهمش الممر الاقتصادي الذي كانت إسرائيل تراهن عليه في مسار التطبيع مع الرياض. المفارقة اللافتة أن القمة التي تستضيفها تركيا تمنحها رصيداً دبلوماسياً هائلاً، بينما تعمق في الوقت ذاته نفوذها الإقليمي عبر الممر التجاري الجديد، وكلا المسارين يعيد رسم التوازنات الاقتصادية في المنطقة بعيداً عن الترتيبات التي كانت واشنطن وتل أبيب تتصورانها قبل سنوات قليلة. المعركة الجيوسياسية الحقيقية اليوم لا تخاض بالسلاح وحده، بل بالقضبان والطرق والموانئ، وتركيا تعرف هذا جيداً.
1: أطيب التحيات الأكاديمي والخبير الاقتصادي بروفيسور طارق الحج.
2: حياك الله والمستمعين والمشاهدين الكرام.
1: هلا بيك بروفيسور طارق، يعطيك ألف عافية.
2: الله
1: فيك. بروفيسور طارق، استمعنا إلى التقرير ولابد من السؤال، هل كانت قمة ناتو في أنقرة قمة أمنية فقط، أم أنها حملت مخرجات اقتصادية قد تعيد رسم موازين القوة والتجارة وسلاسل الإمداد والنفوذ في الشرق الأوسط؟
2: بالتأكيد هي ليست فقط أمنية واقتصادية، بل أيضا ثقافية وسياسية. وما زال احنا بنتكلم عن الجانب الاقتصادي، احنا بهمنا كشركات وكمواطنين كأفراد مستهلكين انها توصلنا السلع بأقل تكلفة ممكنة وبسرعة، بمعنى ان لا يكون هناك مخاطر اثناء نقل السلعة من المصدر الى المستهلك. وبالتالي هذا ما يحدث في تركيا الآن هو اختصار للوقت واختصار للتكلفة. ناهيك عن ذلك بأنه أنت لما في تقريركم الطيب أشرت إلى صناعة السلاح والإنفاق الدفاعي، هذا يعني بأنه المصانع الآن مصانع السلاح سوف تنتعش، إضافة إلى ذلك ما يرتبط بها من صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذا يعني بأنه سوف يوفر فرص عمل، ليس فقط فرص عمل بالجهد العضلي، بل أيضا فرص عمل للجهد الذهني. وهذا هو الاقتصاد الرقمي الذي تعول عليه الدول وتتسابق كي تحققه. فمن هنا ما يحدث الآن في تركيا هو نعم هو الآن إيجاد أيضا بدائل لممرات ليس فقط مائية، بل يضاف إليها برية وسكك حديدية، كي يتم الآن عزل الصين وتنافس ونفوذ الصين ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضا في الدول الإفريقية تحت طبعا مظلة ورعاية وحوكمة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب احنا كمان انكشفنا على كل قضية تصاعد الإنفاق العسكري الأوروبي وضغوط ترامب على حلفاء الناتو لزيادة ميزانيات الدفاع، كيف كل هذا رح ينعكس على الاقتصاد الأوروبي تحديدا؟ وهل نحن أمام استثمار يعني في الأمن والعسكر، أم فاتورة رح يدفعها النمو والاستثمار والإنفاق الاجتماعي، ويمكن بداية تحالفات زي ما أنت ذكرت اقتصادية جديدة مثلا بين آسيا وأوروبا؟
2: هي المشكلة في الأوروبيين أنهم منذ الحرب العالمية الثانية إلى وقت ليس في البعيد كانوا يعتمدوا بشكل يعني بنسبة 75% من أمنهم على ليس فقط الناتو، بل على الولايات المتحدة الأمريكية. وكان هذا يعتبر بالنسبة لهم توفير على الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة التي كانوا يقروها. الآن أدركت الولايات المتحدة الأمريكية والتحديد ترامب بأنه المواطن الأمريكي هو أولى بهذا التوفير، ويجب أن يتم الإنفاق على المواطن الأمريكي فيما يتعلق بصحته وتعليمه وإلى آخره. فمن هون نعم هذا يعني بأنه الآن تخصيص جزء كبير جدا من موازنة الدول الأوروبية هذا سيكون على حساب نعم رفاه المواطن الأوروبي، هذا جانب. الجانب الثاني بعتقد بأنه الآن أدركت أوروبا بأنه أمريكا في عقلية ترامب وما سوف يأتي بعد ولا أعرف

0: سوف تكون، ماذا ستكون عقلية الذي سوف يأتي بعده، بأنه هذه العقلية أصبحت الآن تفكر بذاتها. يعني أصبحنا الآن نتكلم عن حدود دولة لرفاهية مواطنيها. ناهيك أيضا بأنه إحنا بنتكلم الآن عن عملة أمريكية، وهذا يجب أن نشير له بعجالة، بأنه عملة أمريكية الآن أصبحت محل شك وريب وخوف، كونها عملة احتياط للبنوك المركزية، وما بدي أتكلم الآن كونها عملة تداول تجارة دولية. وأصبحت الآن عملتين رئيسية، مش عملتين، يعني خلينا حديثها بالتحديد، اليورو هو العملة المنافسة القوية للدولار الأمريكي. هذا يعني بأنه أمريكا سوف تستبق الأحداث ولا تريد أن يكون لديها عجز أكثر في الميزان التجاري كما هو الآن حاصل حاليا.
1: ويشك يعني في ترامب، وشك في الدولار، وشك يعني بكل مواقف أمريكا في ظل يعني سياسة ترامب. الأوروبيين بشعروا زي ما أنت تفضلت يعني بأن يعني شوي منعزلين ولازم هن يهتموا بحالهم. فالسؤال، هل هذا يعني نهاية الناتو؟ وهل التحالفات الاقتصادية الجديدة اللي ممكن عم نسمع منها مثل بين آسيا وأوروبا، الهند وأوروبا، جزء منها ممكن يكون عبر تركيا، رح نتطرق له كمان شوي، فهل هذا عمليا نهاية الناتو؟
0: يعني ما يعني
1: اقتصاديا يعني طبعا.
0: نعم، وأنا بدي أحكي لك، يعني هو الناتو، فكرة الناتو هي كانت فكرة دفاع مشترك، يعني يعني استخدام الجيش والعسكر والقتل وإلى آخره. هذا الأسلوب وهذه العقلية حتى الشعوب ملتها وكرهتها. فمن هون أنت بتلاحظ بأنه حتى الناتو لم يقف الآن إلى جانب أمريكا فيما يحدث في نعم. الشرق الأوسط، وفي هناك دول تمردت على ذلك. فمن هون الآن الهيمنة والسيطرة، صديقي العزيز، أصبحت الآن الهيمنة السيطرة مفهومها المطلق من وجهة نظري اقتصادي وأمن سيبراني وليس عسكرة. فأنت بإمكانك أن تسيطر على الشعوب، وبإمكانك أن تسيطر على حكومات الدول، لا بل الدول، من خلال الهيمنة الاقتصادية. لذا أمريكا منذ سنوات استخدمت العقوبات وحجز أموال بعض الدول كوسيلة ضغط عليها، وهي نجحت بنسبة كبيرة جدا في ذلك. وهذا ما يحصل الآن في في في في إيران. للعلم، حتى حلفاء أمريكا وأجزاء ودول بعض دول الناتو بما فيها تركيا هي عانت من هذه الأزمة الاقتصادية. فنعم، أنا أشاطرك الرأي بأنه الآن الهيمنة الاقتصادية هي الأنجع والأقل تكلفة، وهي القتل الناعم والهيمن الناعم الثابت للدول على لسيطرتها على ثروات دول أخرى وعلى قرار وفكر شعوب أخرى.
1: الانطباع العام بروفيسور طارق إنه تركيا خرجت من قمة أنقرة بدور بارز للغاية، وانت ذكرت قضية انتقال مركز الثقل من الجغرافيا السياسية والعسكرية بالمعنى الحرفي للجغرافيا الاقتصادية، قضية الممرات التجارية، الطاقة، سلاسل الإمداد، وأنه هي المحرك الحقيقي للتحالفات. سؤال، لأي مدى هذا بأهل تركيا لتكون مركز اقتصادي ولوجستي بربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط؟
0: تركيا استطاعت أن تحافظ على توازنها السياسي والأمني والدبلوماسي، وبالتالي هي تريد أن تحصد مقابل ذلك على مزايا اقتصادية. إحنا خلينا نتكلم عن مفهوم بالنطيقية، إحنا بنتكلم عن إدارة هندسة الجيو اقتصادية. الجغرافيا الآن الاقتصادية مهمة، وموقع تركيا وفي حلف الناتو وموقعها الجغرافي هو بأهلها إنها تقوم ب يعني بهذا الوسيط ما بين دول آسيا وما بين أوروبا التي هي بحاجة الثانية اللي هي أوروبا إلى النفط وسلاسل الإمداد. فأنت بتتكلم الآن عن دور وظيفي مهم، ولما نتكلم إحنا عن دور وظيفي في هندسة الجيو اقتصاد، أنت بتتكلم كيف نربط دول الخليج مع أوروبا، وهذا اللي بنسميه إحنا الممر الشمالي، وبالتالي تركيا هي الوسيط فيما بينهما. وإذا بدك تتكلم أنت الآن عن الممر الشرقي اللي بربط الهند بأوروبا، إذا أنت أصبحت تتكلم برضو عن تركيا. وبدي أروح أبعد من هذا معك يا صديقي، إذا بضل في عندي وقت. إحنا كنا نتكلم عن اتفاق ما بين أذربيجان و, و, و, و, و

0: أرمينيا إذا بتذكر في العام الماضي. وهذا ما أطلق عليه بطريق ترامب للسلام والازدهار الدولي. إذا بتلاحظ أنت ربط أذربيجان يعني آسيا مع أوروبا هو يمر أيضا
1: عبر تركيا.
0: نعم كلامك سليم 100% عبر تركيا. وهنا بدي أشير لنقطة علما بأنه هذه الطرق اللي أنا وياك بنتكلم عنها، وإذا في وقت بعدين بعرج عن على على السعود الممر ما بين سكة الحديد السعودية وبدها توصل برضو إلى تركيا مرورا بالأردن ومرورا بسوريا. وهنا أنت أشرت إلى الموانئ في إسرائيل، لكن ليس بجوز ما فيش عندنا وقت. وهنا
1: لا أنا رح أسألك عنها، أنه في ظل هذا التقارب الأمريكي مع تركيا وفرصة تركيا لتلعب لعبة الكبار ورسم ممرات اقتصادية وتحالفات، فعلا وين السعودية وإسرائيل بهاي المعادلة؟ مين عنده فرصة يتحول لمستفيد أكبر؟ مين راح يلاقي حاله أمام تحديات استراتيجية واقتصادية يمكن تعيد تعريف دوره في المنطقة؟
0: والله الجهتين يا صديقي، انت اصبت عين الحقيقة بسؤالك، استراتيجية واقتصادية. انت بتعرف ما هي المشكلة، ما بنقدر نفصل احنا السياسي عن الاقتصاد. انت بتعرف الان في ضغوطات على السعودية فيما يتعلق باتفاقيات ابراهام وفي التطبيع. طبعا انا بشخص حالي ليس اكثر من ذلك. الان السعودية لا يروق لها بانها تقدم كل شيء بدون ما تحصل على شيء. فمن هون السعودية بتحاول إنها تستخدم الآن الوضع في سوريا كي يتم نقل السلع إلى الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط، عوضا عن الموانئ في إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط. إسرائيل بالمقابل تريد الآن أن تتغلغل في اقتصاد دول الخليج العربي وتخلق ممرات ما بينها وما بين بعض هذه الدول، وبالتحديد مشان أكون صريح معك مع الإمارات العربية المتحدة، من شان يقطعوا الخط على السعودية. الآن إلى أي مدى الآن استراتيجيا يتحقق ذلك؟ بعتقد هذا بيحددوا مجموعة من العوامل. نعم. إحدى هذه العوامل بعجالة شرق الأوسط الاقتصاد الجديد سيكون ملامحه أصبحت بارزة، بعدين بنحكي إحنا وياك فيها. الشيء الثاني اقتصاديا، هل سيستفيد الجميع؟ أنا بعتقد نعم سيستفيد الجميع، لأنه أمريكا لا يمكن أن تسمح بأن يكون هناك شرق أوسط جديد بالوجه الاقتصادي دون أن يكون حليف الاستراتيجي ألا وهي إسرائيل جزء من هذا الشرق الأوسط الجديد.
1: الأكاديمي والخبير الاقتصادي بروفيسور طارق الحج، شكرا على هاي الإضاءات، ولابد يعني رح نكمل هذا الحديث معك في الأسابيع القادمة لنشوف التطورات وين رح يكون كمان دور مصر وغيرها من الدول في المنطقة.
0: حياك الله. نعم صحيح، وإن شاء الله بنلتقي فيك عما قريب.
1: هلا بيك، شكرا بروفيسور طارق، يعطيك
0: الله
1: العافية.
0: الله يرضى عليك. هلا حبيبي.
1: فاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18 سبعة، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون. في

0: 15/7 في المخللة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. المخللة منهال حيفا من بيت الاستدروت.
1: الشمس دائما.
2: يا يا أجا أما ميكباريتسيت يا زلمي
3: حمستني معك يا أخي. بس أذكرك الميكباريتسيت هي هجمة مرتدة. يا أجا قول
4: الشمس منحط النقط على الحروف.
5: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

0: الاقتصاد لا يختنق من نقص المال بل من وفرته، مليارات الشواق المكدسة في المصارف لكنها عاجزة عن الحركة والاستثمار وحتى أداء وظيفتها الأساسية. فكيف تحولت العملة من محرك للنمو إلى عبء على الاقتصاد الفلسطيني؟ وهل نحن أمام أزمة سيولة أم أزمة نظام اقتصادي بأكمله؟ أطيب التحيات للدكتور سعيد صبري، مستشار اقتصادي دولي وشريك بصندوق المبادرات الناشئة فاستر كابيتال دبي.
1: يعطيك العافية أستاذ هانس، ويسعد مساءك ومساء المستمعين الأفاضل.
0: هلا دكتور سعيد، يعطيك ألف عافية.
1: عافيك
0: دكتور سعيد. كيف نفسر هذه المفارقة الاقتصادية؟ اقتصاد بيعاني من شح السيولة في الأسواق، في المقابل مليارات الشواغل بتتكدس داخل المصارف. كيف تحولت وفرة العملة إلى لعنة؟ وشو الواقع الحقيقي يعني للاقتصاد الفلسطيني بنظرك؟
1: بدي أبدأ في القانون اللي كنت تتحدث عنه قبل شوي، القانون من 1-10.
0: نعم.
1: اللي هو كانت المشكلة صغيرة، اليوم تفاقمت المشكلة صارت 10 أضعافها. الحقيقة الواقع هو احنا في عنا كسلطة فلسطينية وكشعب فلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة في اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي منذ عام 1995.
0: نعم.
1: اللي هو بسموه اتفاق باريس، اللي بنص جزء من هذا الاتفاق على موضوع تحويل الفائض من الأموال الشاكل إلى الجانب الإسرائيلي، تحويلها إلى البنك المركزي الإسرائيلي.
0: نعم.
1: من خلال القنوات الرسمية، وكان في اتفاق سابق، طبعا هذا عهده 1995.
0: نعم.
1: يعني العهد
0: 31 سنة،
1: نحكي عن 31 سنة ماضية. وزي ما انت عارف شيخ هانس والمستمعين، انه النمو الاقتصادي صار في نمو اقتصادي، صار في طفرات اقتصادية، نمو سريع جدا، وفي بقي على درجة من النمو تتراوح معاملة النمو بين 3-4% سنويا، وهذا الطبيعي في الاقتصاد، والاقتصاد الفلسطيني هو جزء من الطبيعية طبعا، غير الأمور الظروف العامة اللي عمالة بتمر فيها. فالنمو لازم يقابل النمو في الاتفاقيات، كمان النمو في تحويل الأموال. اليوم من بعد 7 أكتوبر،
0: نعم،
1: واجهنا مشكلة حقيقية، إنه هو عملية تحويل الأموال للجانب الإسرائيلي فقط تخضع إلى تحويل لمدة أربع دورات، وبالنسبة العام يعني كل ثلاث أشهر يتم تحويل 4.5 مليار شيكل، والفائض من الفائض من الشيكل لم يتم تحويله إلى الجانب الإسرائيلي.
0: نعم.
1: كان في السابق 7 أكتوبر كان في قرارات استثنائية في تحويل الفائض إلى الجانب الإسرائيلي وكان يستوعبه، لكن بعد 7 أكتوبر بقي في البنوك الفلسطينية. هلا المشكلة كالتالي، المشكلة أعم من موضوع أرقام، المشكلة إنه أول شيء
0: لا بس على مستوى الأرقام العالم. عفوا دكتور سعيد، يعني أنا آخر مرة تناولت هذا الموضوع قبل أشهر كان الحديث عن أكثر من 17 مليار شيكل، صح؟
1: صحيح. وما زال أكثر من 17 مليار شيكل، وما زال، وإحنا في عنا مشكلتين رئيسيات عشان نكون بحمين في موضوعنا. موضوعنا 4.5 مليار شيكل يتم إرسالهم للجانب الإسرائيلي كل 3 أشهر، في المقابل يتم إيداع في البنوك ما يزيد عن 6-7 مليار شيكل.

0: تيكن 3 أشهر، وبالتالي دائما في عندنا فائض عن القيمة المالية اللي المفروض انه تتحول الى الجانب الاسلامي.
1: نعم.
0: لا المشكلة العويصة في الموضوع هو شيء طبعا ما في مخازن كافية في الجانب الفلسطيني إلا تستوعب هذه الكمية الكبيرة من الأموال المتراكمة.
1: نحكي على يعني أموال اللي هي ورق كاش.
0: صحيح ورقية. نعم ورقية. نعم. ورقية أموال ورقية، وسلطة النقد تحاول كل جهدها أن تحول العملة إلى عملة إلكترونية، وبالتالي يصير التحويل تحويل إلكتروني رقمي، يعني تحويل رقمي بين البنوك وبين الأشخاص. لكن في صعوبة في مكان في هذا الموضوع وفي هذا الإطار، نتيجة أنه أول شيء الثقافة غير ممتدة، ونتيجة مشكلة أخرى مشكلة نقش الكاش اللي طبعا بتعاني منه السلطة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين، ونقص القدرة الشرائية عندهم. فأولا البنوك لا تستطيع أن تستخدم هذه الأموال لإعادة إقراضها إلى المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذه الأموال لا تستطيع أن تنعش الاقتصاد الفلسطيني. وبالإضافة إلى ذلك تكلفة يعني البنوك وقفت استقبال الأموال النقدية، وبالتالي صار في وفرة في الأموال الورقية النقدية من قبل الشيكل في السوق أكثر من حاجة الأشخاص، وبالتالي هذه كمان بعطي تعزيز لقيمة الشيكل في موضوع في التداول في السوق المحلي.
1: وهي لعنة بحد ذاتها.
0: هذه لعنة بحد ذاتها. نعم.
1: إذا يعني هل ممكن نقول أن أزمة الشيكل يعني هي مشكلة بحد ذاتها، ولكنها مجرد عارض لأزمة اقتصادية أعمق اللي بتعكس اختلالات هيكلية العلاء، زي ما أنت بلشت وحكيت حركة الأموال، النظام النقدي، التبعية الاقتصادية، والقدرة على تحقيق أصلا نمو قبل ما نحكي عن نمو مستدام.
0: صحيح أستاذ هانس، يعني إحنا نحكي عمالة عن مشكلة هيكلية، يجب إعادة بناء المنظومة بطريقة تستطيع أن أول شيء المنظومة تستطيع أن تستوعب يصير في دوران لهذه المنظومة.
1: نعم.
0: يعني عمليا بصير تحويل هذه الأموال وإعادة صياغة الجزئية المتعلقة في اتفاقية باريس، بحيث أن يتم زيادة المبلغ المالي من 18 إلى 32 أو 35 مليون مليار شيكل، بحيث أنه يصير في عندنا قدرة على نقل الأموال. وفي النهاية العملة الشيكل زي ما عملة الدولار زي ما عملة اليورو في إلها أم.
1: نعم.
0: يعني بمعنى أم العملة هي دولة إسرائيل.
1: نعم.
0: وليس نحن. هلا هن رميين المصاري عند البنوك الفلسطينية، وهذا بزيد عليها عبء مالي وعبء أمان وعبء حماية وتكاليف وهلكان واستهلاك للعملة. يعني عمليا بدك أنت ظروف مناسبة تستطيع أنها تحفظ فيها هذه العملة في مكان.
1: نعم.
0: مناسب. والبنوك في النهاية هذا هو المنتج تبعهم اللي يتم استثمار من خلاله، فعجزهم على استخدام هذا المال في المكان الصح عمالة بيعمل طبعا عندهم تكاليف، وهذا بيقلل من قدرتهم على الربحية.
1: طيب إذا انتقلنا أكثر يعني من الضفة إلى قطاع غزة، ونحن بنعرف يعني شو وضع قطاع غزة عموما.
0: نعم.
1: كيف تنعكس هاي الأزمة النقدية على واقع القطاع، وشو بيحتاج اقتصاد القطاع لإعادة تشغيل وتطوير أليات جديدة للتبادل، للإنتاج، لإعادة الإعمار؟
0: يعني شوف حقيقة في عنا مشكلتين رئيسيات. في عنا أول شيء يعني في دراسة متعمقة على موضوع الحلول في موضوع الشيكل، يجب أنه نتطلع على جزئين في الموضوع. مشكلة الضفة الغربية تختلف عن مشكلة قطاع غزة.
1: نعم.
0: مشكلة قطاع غزة العملة الورقية اللي موجودة عنها هي تهالكت نتيجة التقادم الموجود.
1: ما في إدخال يعني عملياً
0: ممنوع منع عن باتهم إدخال العملة إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، ورغم التدخلات الدولية المختلفة على كافة المستويات بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، ورفضوا دولة إسرائيل أن تدخل العملة، وبالتالي التحول اللي عماله بصير في غزة هو تحول رقمي، وهذه جزء من المفروض يعني تاجر العرباي اللي عماله ببيع في إحدى شوارع قطاع غزة.
1: نعم.
0: اليوم في عنده ماكنة دفع إلكتروني ويتم التداول، وأصبح عندهم نسبة الدفع الإلكتروني وصلت إلى 80-85% مقارنة في الضفة الغربية 45%.
1: يعني رغم ظروف القطاع الوضع يعني رقميا أفضل.
0: رقميا أفضل طبعا، لكن طبعا القدرة الشرائية عندهم
1: يعني
0: متضعضعة، ونتيجة كمان ارتفاع تكلفة الأسعار الخيالية والمهولة اللي عملها تيجي بتنفذها قطاع غزة. لكن في نهاية

0: مطب بمفهوم المدفوعات في الواقع فرض على قطاع غزة تحول رقمي نوعي وتتم التجاوب تم التجاوب عليها طبعا في وسائل مختلفة في عن طريق تطبيقات مختلفة جزء من هذه التطبيقات كمان أبدعوا فيها الشباب في قطاع غزة في تطويرها وتبنيها من قبل البنوك الفلسطينية لكن على صعيد الضفة الغربية وهذا جزء من الحلول المفروض أن نفكر فيها على المدى البعيد اللي احنا مفروض نتواصل مع المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والنقد الدولية ومنظمة النقد الدولية ومنظمات عالمية نفتح نعمل اللي نسميه احنا صندوق التداول يعني صندوق تداول دولي بمعنى وبضمانات مؤسسات دولية بمعنى انه نصير لا نعتمد فقط على الشيكل نصير نستطيع ان نبادل الشيكل في عملات اخرى عن طريق هذا الصندوق وهذا بيخرجنا من واقع الاثر اللي احنا موجودين فيه بقرارات من الحكومة الحالية واللي هي يعني تستعرض عضلاتها على الشعب الفلسطيني وعلى قدراتهم الاقتصادية وعلى قدراتهم المتواضعة في هذا الإطار.
1: طيب السؤال الأخير إذا استمرت هالأزمة هاللعنة هاي تبع تكدس الشيكل لجانب التباطؤ الاقتصادي والقيود الأثر اللي أنت تفضلت حكيت عنه قيود المفروضة على الحركة والتجارة شو المخاطر بعيدة المدى على الاقتصاد الفلسطيني؟
0: يعني هو يعني في أن مشكلة ثلاث مشاكل في أن مشكلة آلية عمالة منعاني منها اللي هي تكدس الشيكل بأيدي المواطنين أكثر من إمكانياتنا إدخال الشيكل إلى البنوك نتيجة عدم رغبة كثير. المشكلة الثانية اللي قد تتفاقم اللي هو المسار الغير رسمي المسار اللي من خلال تداول غير رسمي يعني بمعنى تداول من خلال الصريفة و السوق السوداء يعني السوق السوداء
1: سوداء يعني ورمادية وكل الألوان اللي هي ورمادية
0: بالضبط ورمادية كل شيء مش رسمي سيستمر ويكبر ويكون له مبرر وإحنا عمالنا من نعطيه الأدوات على أساس نعطيه مبرر أول هو عن الضعف في الاقتصاد هذا الحكي راح تأثر الحكومة عليه في تقليل نسبة الضرائب اللي راح تزطوها الضريبة وهذا سيعكس سلبا على دخل الحكومة على المدى البعيد.
1: دكتور سعيد صبري مستشار اقتصادي دولي وشريك بصندوق المبادرات الناشئة فاستر كابيتال يعطيك ألف عافية وشكرا كنت معنا.
0: الله يعطيك شكرا دائما أنا سعيد سعيد بلقائك شكرا
1: لك. هيك بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل ليليان حج وخليل حداد. أطيب الأمنيات مني أنا هنس شقور ومن إذاعة الشمس نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وآمنة لكم ولعائلاتكم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: في كل فروع أوبتنايز نستناكم من 10 صباحا. نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة.
3: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
4: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 7.

0: 100 مل واحد بسبعة شيكل وتسعين. بيتزا ماما مية مع دانوت 470 أو 510 جرام واحد باثناشر شيكل وتسعين. مسحوق غسيل تايت 5 كيلو واحد بأربعة وثلاثين شيكل وتسعين. إيكونوميكا سانو جبيل 4 لتر تنين بأربعة وعشرين شيكل وتسعين فقط. الحملة حتى 18/7 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM Stereo.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول أمريكي أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق سلام دائم لا تزال مستمرة، مؤكدا التزام واشنطن بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة. وأضاف المسؤول أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز تعد أعمالا إرهابية، معتبرا أن تصرفات طهران تمثل إخلالا بشروط الاتفاق المؤقت القائم على الأداء على حد تعبيره. إلى لبنان، دعا رئيس الحزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يبقى لبنان في حالة وصفها بالمجهول. وأضاف جعجع أن تنفيذ اتفاق الإطار ليس أمرا سهلا، لكنه يمثل الخيار الوحيد، داعيا إلى الالتفاف حول الرئيس اللبناني جوزيف عون لإنجاح هذه المرحلة. من جانب آخر، وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى تركيا وأجري له استقبال رسمي في مطار اسطنبول. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس سلام مساء اليوم مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. محليا، أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن توقيف 4 من سكان بلدة شقيب السلام في النقب بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن، من بينها إطلاق نار على مركز شرطة شقيب السلام وتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع. وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه بهم عملوا على إنشاء بنية تحتية لتنفيذ الهجمات، فيما قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام بحقهم، مؤكدة أن المخطط أحبط في مراحله المبكرة قبل الانتقال إلى التنفيذ. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان جراء حادث تصادم عدة مركبات على الشارع رقم 6. وأفادت الطواقم الطبية بإصابة طفلة في 3 من عمرها وطفل في 5 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابات في الرأس، فيما أصيب رجلان في 30 من عمرهما بجروح متوسطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في الضفة الغربية، أصيب 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال ومسن جراء هجوم شنه مستوطنون بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي على عائلة الجبور في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على أفراد العائلة بالضرب ورشوا غاز الفلفل على وجوههم، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج. وأشارت لأن الجيش شارك بالاعتداء واعتقل 3 مواطنين. اقتصاديا، قالت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوي توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في

0: وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال شهر يونيو مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بين محطات الشرطة تدخل الشباك والهيئات الشعبية، ما الذي يعيد الأمن والأمان إلى المجتمع العربي؟ في ظل استمرار أزمة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وارتفاع أعداد ضحايا جرائم القتل، يعود السؤال المركزي إلى الواجهة: هل الحل يكمن في مزيد من المحطات الشرطية والوسائل الأمنية، أم أن المواجهة الحقيقية تتطلب معالجة أعمق للجذور الاجتماعية الاقتصادية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع؟ منذ مطلع الألفية اعتمدت الحكومات الإسرائيلية سياسة توسيع انتشار الشرطة داخل البلدات العربية باعتبارها خطوة لتعزيز الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة، لكن بعد أكثر من عقدين تشير المعطيات إلى أن هذه السياسة لم تحقق النتائج المتوقعة. دراسة بحثية حديثة تظهر أن معدلات جرائم القتل في المجتمع العربي ما زالت مرتفعة بشكل غير مسبوق، ففي عام 2024 مثلا وصل المعدل إلى نحو 13 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة، مقابل أقل من جريمة واحدة لكل 100,000 في المجتمع اليهودي، أي بفارق ما يقارب 17 ضعفا وفق الإحصائية. الدراسة التي فحصت أيضا تأثير إقامة محطات الشرطة في البلدات العربية وجدت أن افتتاح هذه المحطات لم يؤدي إلى انخفاض واضح في الجريمة، باستثناء مثلا حالة مجد الكروم، بينما شهدت بلدات أخرى ارتفاعا كبيرا في معدلات القتل، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 300%، كما بقيت نسب كشف جرائم القتل منخفضة جدا، لم تتجاوز نحو 10% عام 2000.

0: 2025، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول نجاعة الأدوات الأمنية الحالية، قدرة الشرطة على ردع الجريمة المنظمة وملاحقة منفذيها. في المقابل أثار قرار الحكومة إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة داخل البلدات العربية جدلا واسعا، خاصة بعد تخصيص ميزانيات لهذه الخطوة على حساب بنود من الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي والمعروفة باسم الخطة 550. ماذا تقول الحكومة؟ الحكومة تقول إن تدخل الشباك سيعزز القدرات الاستخباراتية ويساعد في تفكيك شبكات السلاح والجريمة، بينما يحذر رؤساء السلطات المحلية العربية من أن تحويل أموال من برامج التنمية، التربية، التعليم، البنى التحتية، الرياضة إلى ميزانيات أمنية قد يؤدي إلى تعميق الأزمات الاجتماعية التي تشكل بحسبهم جزءاً من أسباب الانتشار أو انتشار العنف. في هذه الحلقة من طاولة الجمعة نبحث، هل الحل أمني فقط؟ هل تستطيع الشرطة والشباك إعادة الشعور بالأمان؟ أم أن المطلوب رؤية شاملة تجمع بين تطبيق القانون، التنمية، التعليم، دور المجتمع المدني، الهيئات الشعبية؟ حياكم الله في طاولة الجمعة، معكم أنا أدهم حبيب الله، وأرحب هنا معي في ضيفي في الاستوديو عبيد عبيد القائم بأعمال مجلس جديد المكر. مساء الخير، أهلا ومرحبا فيك في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. وأيضا نرحب بحبيب مخول، مساعد باحث في مدى الكرمل. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: يعطيك العافية. شكرا.
0: أيمن مريح، رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية في طمرة، أهلا ومرحبا فيك طبعا. يعني المداخل، المحطات اللي بنحكي عنها واضحة بداية، والحديث هنا طبعا عن أكثر القضايا التي تشغل الآن الجميع، تدخل الشباك، عدم تدخل الشباك، وأيضا يعني باعتبار أن مراكز الشرطة لم تنجح. وهنا أستاذ عبيد، إذا ما نظرنا إلى ما يحصل، هل يمكن القول بأن لا حل سوى إدخال القوى الأمنية إلى هذا الملف؟
2: أنا بقول مش بس الشباك لازم يدخلوا، كل جهة أمنية، الشرطة، الشباك، وكل التفرعات تاعتهن لازم يدخلوا للحد من هاي الظاهرة اللي يعني باتت قاسي كتير كتير على مجتمعنا العربي. عم ننام ومنقوم كل يوم عنا قتيل واثنين وثلاثة. أنا حسب رأيي لازم يفوت الشباك، لازم يفوت اليسام، اليمام، الشرطة، ومع كل وسائل التكنولوجية اللي بإيدهن يستخدموها لأجل الحد من هاي الظاهرة.
0: حبيبي، يعني أنت كتبت كثيرا، السؤال لماذا نعارض عمليا تدخل الشباك ونحن نعلم أيضا بأن يعني مراكز الشرطة هي عاجزة أصلا يعني عن الحد من هذه الظاهرة رغم انتشارها في البلدات العربية؟
1: هو إحنا لازم نفصل بين إشياء اتنين. في فرق بين العمل الشرطوي وبين العمل الأمني، ولا علاقة لهما. أنا بحب أذكر إنه هاي الدولة بأوائل الألفينات، 2003 ل2005 للي متذكر، كان في منظمات إجرامية كبيرة جداً في الوسط اليهودي الإسرائيلي، هي كانت طاغية حتى على الساحة الميدانية، وما كان حدا يحكي عن العنف والجريمة والقتل في المجتمع العربي. طب شتانا تحت حكومة أرائيل شارون كان في سياسي واضحة بمحاربة هاي المنظمات. اليوم الواحد بحكي فيها، هاي الأسماء كلياتها اليوم إما في السجن أو زي ما بقوله إلى بس تذكر في التاريخ. سؤالي هو هيك، دولة إسرائيل اللي عندها القدرة زي ما انت حكيت في البداية ان تخلق مجتمع يهودي اسرائيلي مش بس مع معدلات قتل هقل من 1 لـ100 ألف، مهم ننوه اذا احنا اليوم بناخد دولة اسرائيل من دون المجتمع العربي، هذا مجتمع، بس عم بحكي من ناحية القتل الجنائي عم نحكي اسا، من هأمن العشر مجتمعات على الأرض بال 2024. يعني بتضاهي دول اسكندنافيا اللي كله بحكي عنها، بتضاهي دول زي الصين، بتضاهي دول زي اليابان اللي احنا بنضل نحكي عنها يوم وليلة. إسرائيل قادرة على انها تخلق هيك مجتمع. طب كيف نفس الشرطة الإسرائيلية، نفس وزير الشرطة أو الأمن الداخلي اليوم بسمى وزير الأمن القومي، نفس المؤسسات اللي مش الأمنية، بديش هسه أحكي عن الشباك، قادرة إنها تخلق هالقد مجتمع آمن وأمين، بينما إذا أنت بتقطع الشارع يعني إسا مثلا أنا عندي بلدي يهودية، أنا بقطع الشارع فت على بلد عربي، مش بس عم نحكي عن المجتمع اللي فيه معدلات قتل ب 17 ضعف مقارنة بالمجتمع اليهودي الإسرائيلي، بل إذا إحنا لو إنه
0: يعني أنت ضد فكرة مشاركة الشباب
1: طبعا فيش حاجة فيه. أنا بس طيب. بدي إنه طبق نفس السياسات اللي نشحت من 2003 ل 2005، نفس الشرطة، نفس المؤسسات اللي عرفت تعمل هأمن مجتمع من هأمن المجتمعات على وجه الأرض طبعا المجتمع العربي. طيب.
0: وهنا نتحول، يعني الحراك في الشارع كان دائما يطالب أستاذ أيمن بتدخل الأجهزة الأمنية، وكان يقارن عمليا بين الاستهدافات الاغتيالات في إيران في لبنان في غزة في مناطق أخرى، ويقول عمليا يمكن الوصول إليهم، إذا هنا تدخل الشباك الآن أو يريد أن يتدخل، لماذا نعارض؟
3: الموضوع هون مش أنه نعارض أو أنه نكون معه، الموضوع هون إحنا أمام قافل عمال تنتشر وعمال تفوت لكل بيت، عم بتفوت لكل بيت وعم تفوت لكل بلد وعم تنتشر بشكل واسع. احنا التدخل الشرطة، تدخل الحكومة، تدخل رئيس الحكومة، تدخل اي جسم اللي هو ممكن يوجد لنا هذا الحل، واحنا بدنا اياه. احنا ما بدنا، احنا الدولة هاي ما بدنا احنا نعطيها وسائل اللي هي تلقي لنا الحل، الوسائل عندها موجودة. ظل السؤال انه هي هل معنية تستعملها على اساس انه هي تجيب لنا مطلبنا، ولا بتستعملها بس على اساس تجيب مطلبها للبلدان اليهودية والبلدان المجاورة اللي هي احنا لا سمح الله اذا يعني صار عندنا حالة قتل أو أي اعتداء كان ببلدي يهودي، ثاني يوم بيكونوا عارفين.
0: السؤال، أنت تؤيد تدخل الشباك أو الأجهزة الأمنية في هذه القضية الآن؟ يعني نحن الآن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا من الضحايا، عن خوف، عن قلق، عن يعني إرهاب منتشر، دعنا نقول مع ولا ضد؟
3: مع تدخل الشباك ومع تدخل كمان. إحنا لازم يكون عندنا دور اللي أنا حكيته قبل كم يوم بجلسة بلدية طمرة، إنه إحنا كمان يكون لنا دور إنه إحنا نمنع الجريمة القادمة. كيف نمنعها؟ أنا وإنت وهو، كل واحد عنده معلومة أو أي فكرة عن عائلتين أو عن طرفين متنازعين، نتوجه لإلهن نحكي معهن، تعالوا يا عمي إيش مشكلتكم، تعال نقعد معاك وتعال نضع طاولة ونلاقي حل، إلا إحنا ما
0: يعني أنت تؤمن أيضا بالحلول أيضا الشعبية من خلال عملية الحراك الشعبي، سنتطرق أيضا إلى ذلك بشكل أوسع. أستاذ عبيد، السؤال عمليا، ألا ترى بأن التدخل هذا من قبل الشباك هو عمليا يأتي على حساب التعليم، التربية، على الميزانيات المخصصة أصلا من أجل تربية جيل قادم أو تهذيب جيل قادم؟
2: هون احنا فتنا على مجال حديث تاني اللي متعلق بأعضاء الكنيسة وأعضاء الكنيسة العرب خاصة، اللي ومدى قدرتهن على ان هن يعني يجيبوا ميزانيات لتدخل الشباك وتدخل اي جهاز امني لحل هاي المشكلة بدون ما يستعملوا ميزانيات التربية والتعليم الرياضة الرفاه الاجتماعي او اي ميزانية تخص اقسام المجلس المحلي او اللي ممكن تعطي فيها خدمات للمواطنين. طبعا انا مع قديش اكثر ميزانيات لكل مجال، وقديش اكثر ميزانيات لهذا المجال اللي عم نحكي عنه.
0: السؤال، انت اليوم كرأس في هرم سلطة محلية، ماذا ترى بالأولوية، استثمار ميزانيات الان في ملاعب وبنى تحتية، ام ناخذ هذه الميزانية ونعطيها للشباك من اجل حماية ابنائنا واولادنا وكذا وحل
2: هذا سؤال مهم. سؤال مهم. اليوم تتعالج، احنا شو حكينا برا، موضوع الجريمة بطل موضوع اللي هو يعني مثير للاهتمام. بعرفش قديش هذا البرنامج صار رح ياخذ ريتنج لانه عم نحكي عن الجريمة والقتل بالوسط العربي، يمكن لو طرحنا موضوع تاني الارجنتين ومصر تاخذ ريتنج اكبر.
0: ليش حسب رايك؟
2: لانه تعودنا
0: يعني احنا مطبعين مع الموضوع.
2: حل الحد من هاي الآفة هو تركيبة كبيرة اللي لازم كلها تشتغل مع بعضها لنقدر نوقف هذا الإعصار، هاي المشكلة الكبيرة اللي عم تضربنا. أنا بقدرش أجي أقول اليوم الحق على الشرطة، يمكن قبل 20 سنة كنت بقدر أقول الحق على الشرطة، اليوم بقدرش أقول الحق على الشرطة. يمكن هي المسبب،
3: عم تاخذ دورها
2: سامع، يمكن هي المسبب بس إحنا اللي مكملين. يمكن أنا أعطيتك السكينة تلعب فيها وإنت قتلت فيها جارك، هيك الإشي صار. بس اليوم البيت الشرطة، المجلس، المدرسة، الشيخ، الخوري، كلنا مسؤولين نشتغل مع بعض،
0: يعني لك مسؤولية جماعية.
2: فأنا ما بقدر أجي أقول لا ديش أبني الملعب دخل الشباك، لا أنا دبني الملعب وبدي تدخل لي الشباك.
0: طب وضحت الفكرة بشكل ممتاز كمان تعقيب؟
2: بدي أقول أنا بصيرش أبني ملعب وأفوت شباك وإنت تترك ابنك

0: كيف عليه وبتعرفش منين رايح ولا وين جاي ومع مين قاعد. انت لازم والشيخ بالجامع يوم الجمعة واليوم خطبة الجمعة لازم كمان خطبة الجمعة تاعته تكون متناغمة ومتناسقة مع الأهل ومع المجلس ومع الشارع ومع كل مع الشباب ومع الكل.
1: طيب بدنا نخرج لو سمحتم إلى فاصل قصير يعني, وصلنا إلى فاصل ونواصل بعد قليل وإياكم في هذه الطاولة طاولة الجمعة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع شوف حبلة صالح ذباح.
3: سيتي مول كفرمندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم حوانيت مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا صيف ممتع.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بيقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش, من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم, فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل, شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل, شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل, بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل, مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل, إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7, خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7, المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات, خاضع لشروط الامتياز.
9: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
10: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل, والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
11: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة, وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
12: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
13: الشمس دائما.
14: شو يعني شلافيها نوك آوت؟
15: يعني شمينيت هجمار ريفع جمار حيتس جمار وجمار.
16: سلام, معكو أبو الحروف. شلافيا نوك آوت هي الأدوار الإقصائية, أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي, ربع النهائي, نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك.
17: الشمس من حط النقط على الحروف.

جددنا التحية بعد الفاصل. نواصل وإياكم هنا مع ضيوفي الأستاذ عبيد عبيد القائم بعمل رئيس مجلس جديد المكر. أهلا ومرحبا فيك حبيب مخول مساعد باحث في مدى الكرمل، أيمن مريح لجنة أولياء الأمور المحلية في مدينة طمرة. توقفنا طبعا عند كل النقاش حول

0: تدخل الشباك في مكافحة الجريمة. حبيب يعني بطلت أفهم التناقض أنا صراحة. من جهة بنوقف من طالب عمليا في تدخل، ويا عم أنتوا بتختالوا قيادات في طهران وفي إيران، ولازم الأجهزة الأمنية، إحنا اللي طلبنا إحنا اللي طلبنا تدخل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، ولما بتتدخل سيقول لا يا جماعة استنوا، تداعيات ذلك وانعكاسات ذلك على المجتمع العربي، شو بدنا؟
1: هو هون مهم نتطلع على موضوع اللي التناقضات هاي هي جزء من كل قضية تعامل الشرطة مع أي أقلية في العالم، كم بالحري مع الأقلية العربية الفلسطينية يعني في داخل إسرائيل اللي عندها هذا التناقض. ده نفهم اليوم واحدة من ظواهر تعامل الشرطة مع الأقليات، في مصطلحين في اللغة الإنجليزية ما يسمى الأوفر بوليسينج أو الفائض بالعمل الشرطة والأندر بوليسينج. شو معناه؟ يعني إذا إحنا نطلع مثلا على بلاك لايفز ماتر وكل إشي صار في أمريكا، إحنا دائما متعودين نشوف البوليس بأمريكا بقتل رجل مثلا من أصول أفريقية أعزل مش مسلح، هاي بسموه الأوفر بوليسينج. وهاي الأشياء اللي كتير هواين نتركز عليها، هاي المحن نشوف الشرطة مثلا في هبة أكتوبر 2000 لما قتلت 13 مواطن من بعد سفر، هاي احنا منشوفه. بنفس الوقت التمييز هو مش بس باستخدام القوة المفرط والفائض، بالأندر بوليسينج اللي بمعناها انك انت بتهمل اي محلات اللي ساكن فيها هاي الاقليه. بس احنا بدنا نفهم 95% من المواطنين العرب هن اليوم بقطنوا في بلدات او احياء عربيه فيش فيها ولا اي بني ادم يهودي. يعني اسا اليوم انا الدولي ولا هو منها 95% من هالمناطق كلياتها انا بتركها. شو معناها بتركها؟ انا اليوم لما عندي اي مجتمع مدني حضري، عم نحكي عن دول اللي بتقول ان هي دول راسماليه ليبراليه، اهم شيء انت بدك اليه لحل الصراع. فش كل الحياه هي صراعات بالزمانات، وإسا يعني أي واحد عم بسمع أكيد بشهد، لما يكون في مثلا أي خلاف كان في البلد كان يتوجهوا لكبير العيلة، إذا مثلا أولاد اثنين عم بتخانقوا بتروح لأبو هاد وأبو هاد بجبروهن أنه يصلحوا، كان في عندك آلية لحل النزاعات لأنه الحياة كلها نزاعات. اليوم احنا وصلنا لوضع انه المجتمع هذا ثروته عم بتزيد، عم بصير يعمل مصالح، بطلنا نتكل على الزراعه، صرنا نروح ونعمل في المدينه، وصار في عندنا توفيرات ومدخرات ومنسافر و و و و بس فيش عندك انت مؤسسات للاقتراض، فانت بتضطر تروح مثلا على السوق السوداء. فيش عندك انت اليوم اي قليل لحل الصراع، انت اليوم انت وجارك بتتخانق على شجره، انت بدك تقص الشجره هو بده اياك تقص الشجره، انت وياه بتخانقوا على سياج اللي هي هاي. يعني اذا لسه صارت بامريكا واحد وجاره بتخانقوا على سياج بيروحوا على المحكمه، بتجي قاضي او قاضيه
0: بقول لك انت بظروفنا السياسيه اليوم احنا في مرحله في مفترق طرق،
1: صح؟
0: احنا اللي طلبنا تدخل الشباك.
1: بدنا نفهم انه هذا تدخل الشباك شو معناه.
0: طيب ما هو في السابق طلبنا قلنا لا يا جماعه اذا بتفوت مراكز الشرطه على بلادنا كل شبابنا راح يكونوا في اجهزه الشرطه. ما صارش اليوم. شو المشكله؟
1: انا بقدر اجادل فيها. انا اليوم اذا بروح على مظاهره ضد الحرب مثلا في ام الفحم، بلاقي محطه البوليس في ام الفحم مثلا ملاني بوليسيه عم بيشربوا نسكافيه وقاعدين ماسكين البواريد ودغري بفرقوا المظاهره خلال 5 دقائق. كذلك في كفر كنا، كذلك في الناصر، اي مظاهره ضد الحرب. حتى بكفر ياسيف لما كانت مظاهره على العنف والجريمه وعلى عدم عمل الشرطه البوليس بيطلعوا بيقمعك. اما لما تصير اي جريمه البوليس مش موجود. فانا بجيب المحطه لا بس للتحقيقات، في مراكز لحقوق الإنسان اللي عندنا بتشتغل اللي بتقول إنه في غاد ادعاءات لتحرشات، ادعاءات لتعذيب في هاي المحطات، بس إنه شاطرين بالقمع السياسي. باللحظة اللي إحنا بدنا إياها يشتغلوا بالإشي الأهم إشي اللي هو الإشي الجنائي بيختفوا.
0: طيب وهنا يعني بدي أسألك أستاذ أيمن، يعني كيف يمكن للحاكم والجلاد يعني أن يقوم بنفس الدور؟ يعني كان اعترافات شرطية بأنه أصلا كل موضوع الجريمة والعنف مرتبط بتدخل الشباك، يعني الشباك هو من أدخل هذا الملف، اليوم هو يريد أن يحارب هذا الموضوع.
2: الشباك بيقدر يحارب الموضوع إذا بده طبعا. الشرطة بتقدر تحارب الموضوع بدون الشباك كمان إذا بدها. اليوم إحنا منعرف، كلنا بنعرف انه زي ما حكيت بالاول انه اذا بدهن يعرفوا اي شيء، طبعا هن بيعرفوا اسا احنا شو قاعدين، بيعرفوا انه احنا جايين هون قبل ما نيجي، بيعرفوا كل برنامجنا، بيعرفوا كل تحركاتنا. اليوم اذا انت بتحكي كلمه، بتحكي على اي موضوع، التلفون على المحل بيطلع لك شو، بصير يبعث لك معلومات شو انت كنت تحكي. هاي الامور كلها مرتبطه، كلها بترجع بتصب بمصلحة الدولة اللي هي اللي تعرف عنك انت اي اشي هي بتيجي بتقولك اياه. اليوم أي تلفون بأخذوه

0: أي معتقل بيعتقلوه اليوم لتحقيق شخصي، بأخذوا تلفونه برجع كل رسائله بفحصوها رسالة رسالة، إذا كان عنده أي تعدي على أي مؤسسة حكومية أو على أي أي إشي بنادوه بقولوا تعال يا عم أنت حكيت مع أي مع أستاذ عبيد بالرسائل بينك وبينه، حكيته على الموضوع الفلاني الفلاني، ليش حكيته؟ شو عملته؟ وهي صارت معي أنا، استدعوني على محطة شرطة، كنت حاكي مع واحد على موضوع قالوا لي أنت ليش كنت تحكي؟ قلت له حكي عام. هذا بدل إنه هني لو بدهن يعرفوا بيعرفوا.
1: طيب وهنا أستاذ عبيد، يعني أنت أيضا ضحية، ليس فقط يعني أنت قائم بأعمال وأنت ضحية أيضا لجريمة عنف، أصبت تعرضت لعملية إطلاق نار. الآن إذا ما نظرنا من الإصابة اللي تعرضت لها ما قبل وبعد، شو بتشعر اليوم أنت؟ شو بتشوف حالك؟ كيف بتشوف وضعنا؟
2: أنا أول إشي يعني أنا بحياتي ما توقعت أكون بهذا المحل، إنه يطلقوا علي النار ويصيبوني وأفوت على يعني الوضع اللي فت عليه. أكيد عندي غضب، أكيد عندي حزن، أكيد عندي خيبة أمل، أكيد عندي يعني شعور متراك، يعني شعور متراك هيك عدة أمور كونت شعور اللي هو صعب عندي. إنه أنا بشتغل 24 ساعة 7 أيام بالجمعة، تارك كل شهاداتي وكل أشغالي وكل أعمالي وملتي بالعمل البلدي، بالآخر بتيجي وبتنطخ، واللي طخني مش من تل إيل ولا من أكيد من كرمي إيل، بده يكون ابن بلد وده يكون جار وده يكون يمكن أصحاب وإشياء من الشكل، فهي خيبة أمل يعني. بس أنا برجع وبقول لك هاي سواء أنا واجهت إرصاص بجسمي أو لا، فتت على هذا الموضوع أو لا، حل هاي حد من هاي الآفة هو التركيبة اللي أنا حكيت لك عنها. وهاي التركيبة كانت تبلش من أعضاء الكنيسة، أعضاء الكنيسة. وأنا اليوم سمعت شبيطة من الجبهة، سمعته كيف عم بيحكي، وأول مرة بأربع خمس سنين يعني من كتر ما انحريت من حكي وفت وكتبت له تعليق.
1: عايش
2: بتحسن المجتمع بواد وهني بواد آخر، حكيه ما بيمثلني كمواطن. لسه عم بحكي لا كقائم بعمل رئيس ولا إشي، حكيه مش عم بفوت على قلبي ولا على عقلي، عم بحكي أشياء اللي هي يعني بعرفش منين عم بجيبها يعني الصراحة، وكأنه هو مش مواطن. مش عم بحكي عنه هو سفتسيفي، عم بحكي على أعضاء الكنيسة والعرب، وهني صحابي وهني حبايبي وهني زاروني، بس وكأنه هني مش موجودين، مش مواطنين عرب.
1: لما احنا بنطلع اليوم
2: وكأنه أنا لازم أنزل أصوت له. طيب. أنا لازم أنزل أصوت له، وبعد ما أنا أنزل أصوت له هو يكون قاعد باللشكات تاعته بالكنيسة، بصير في هذا الناتك بيني وبينه، إلا إذا أنا اعتزته كمجلس محلي ممكن يرد علي، ممكن ما يردش علي، ممكن يقدر يحقق اللي مطلبي، ممكن ما يقدر ما يحقق.
1: طب احنا في مرحلة تفكيك مجتمع، بدي أسألك سؤال. أيمن أنت أجيت هون، أنت أيمن أجيت من هنا قبل شوي من مظاهرة، مظبوط؟ متأسف حبيبي بس لأنه بدي أربط الملفين. احنا اليوم كم شخص شارك في المظاهره في طمره؟
0: انا بالصدفه وصلتني رساله اسا اللي هي ازعجتني، يعني احنا بنحكي على 50 شخص بمظاهره ببلد اللي هي فيها بالفتره الاخيره كان ثلاث حوادث قتل.
1: طيب من هون يعني لما بتطلع حبيب على هاي المعطيات عمليا في يعني مش بديش اقول لك استياء، بس في شيء في الشارع كمان فيه تقصير.
3: لا يعني مو كمان مره، احنا مهم، انا بعرف كل هاي المشاعر هي مشاعر عادله، أنا مش جاه أقول إنه ما بنفع إنه نحس بهاي الطريقة، بس أنا دا أرجع وأذكر، وهون مرات منيح إنه الواحد يكون يجيب الجانب الناشف الأكاديمي مرات بيساعد. ليه؟ بدنا نتذكر شغلة، لو إنه هاي الحكي عم نحكي عن شخص هون شخص غاد، بلد هون بلد غاد، ولا أهون منها، بس إذا إحنا بنحكي عن نطاق مجتمع يا جماعة الخير.
1: بس ما في حراك اليوم شعبي كبير.
3: أنا قبل الحراك الشعبي
1: ما في، يعني اليوم على الأقل لما بتشوف نائب في مجلس محلي، لما بتشوف ضحية في محلقة في طمرة، لما بتشوف اليوم قيادات، لما بتشوف اليوم في الشارع في ضحايا اللي عم تسقط عمليا، والشارع عم بيستمر في حياته بشكل
3: بس
1: طبيعي.
3: أنا كنت في المظاهرة القطرية اللي كانت في سخنين قبل أقل من نص سنة، وأنا شفت نجاح الحراك في سخنين
1: وحتى ما استمر،
3: لأنه أول شيء صارت الحرب على إيران، بس غير هيك
2: النجاح مش نيكوداتي، النجاح
1: مش عيني
2: النجاح لازم يكون
3: بالضبط. بس كمان عرفوا جريمي
2: طريق
3: مهم نفهم
2: اليوم أنا ناجح بكرة أنا فاشل.
3: بالضبط، انت اليوم كمجتمع لانك انت ما بتقدر انك انت تعمل العمل الشرطه وانك تروح وتعتقل القاتل وتحطه بكلبشات وتروح تقدم عليه لائحه اتهام، شغلك لازم يكون

0: أي شيء سياسي. أما لما تحكي إنه خلاص تعالوا حلوا لي مشكلة العنف والجريمة، أنا بدفع ضرائب، أنا معي مواطني، ليش اليهودي عنده هأمن مجتمع، ليش أنا عندي من أعرف المجتمعات على الأرض؟ فش هون هاي مسؤولية الدولة. المصيبة إنه الدولة
1: طبيعي، بس مسؤولية الدولة. السؤال قديش كمان إحنا علينا مسؤولية في تحريك يعني الوضع القائم، وكمان تحريك الشارع. يعني بلشت مظاهرات سخنين، يعني أيمن بيحكي على مظاهرة اليوم في طمرة اللي تعرضت لست يمكن ست قتلى كان في طمرة في حوادث جرائم. هون بدي أسألك سؤال، يعني عمليا قديش اليوم الحراك الشعبي في طمرة عم بحاول يحد من مشاكل الجرائم، أو في له دور، أو خلينا نقول يعني صعب هاي الأليات يعني صعبة؟
2: الحراك الشعبي عم بحاول، احنا كلجان شعبية وكلجان أولياء أمور الطلاب محلية كبلدية طمرة رقبة أمة، اللجنة الشعبية هي مكونة من جسم كبير بطمرة، وعمالين يبذل جهد كبير اللي احنا نرجع الناس ونجيب الناس ونطلعها على الشارع ونسمي صوتنا، بس الناس احنا عمالين نحس انها تعبت ملت. نفس الأساليب نفس الوسائل، إضراب، احتجاجات، تعطيل المدارس. إحنا إيش نستفيد من تعطيل المدارس؟
3: بس بتضر، هاي بس بتضر تعطيل المدارس.
2: طالب إلا إحنا بيطلع يتعلم، شو أنت هو وين بيستفيد لما أنت بتعطل عن المدرسة؟ فإحنا بلدية طمرة اتخذت خطوة اللي هي كثير مهمة وكثير مليحة، إحنا راح نستثند المدارس من أي إضرابات قادمة لا سمح الله، صار عندنا أي حالة قتل أو أي أي أي إشي صار، راح نستثند المدارس إثناء تام وما راح نشملها بالإضراب.
1: طيب أستاذ عبيد، اليوم لما نتطلع على الوضع تبعنا، يعني كمان أنا اليوم كمواطن بشوف لما بدنا نيجي نحكي يا عم بدنا نكون جزء من أي حكومة لنحل مشاكل العنف، لا ما تدخلوا، ندخل الشباك، ما بدنا ندخل الشباك، شرطة، لا يا عم الشرطة ما تقطع. طب إحنا شو بنطرح حلول؟
3: أنا بقول لك الحل هو أنا ضد إنه ما يفوتوش على الحكومة، يعني أنا مع إنه أنا بفوت على الحكومة بأخذ اللي بدي إياه، بساعد أبناء شعبي، ببني لي الملاعب، ببني لي المدارس. هاي أنت إسا بالمقدمة تاعتك ذكرت 550 المجالس المحلية العربية والبلديات عايشة من هاي الميزانية تاعت 550 اللي هي اسمها تقدم، والمجلس اللي بيقول غير هيك معناته هو بديش أقول لك بكذب، بس هو مش عم بيحكي الحقيقة سامع. فأنا مع إنه بفوت وبساعد أكتر وبجيب ميزانيات أكتر وبراقب المشاريع اللي لازم تنعمل أكتر، وبعمل يعني منجنون جهاز اللي هاي الميزانيات تيجي وتنفذ
1: بس مش خطر صح. كمان احنا نكون جوا جزء من اي حكومة اسرائيلية اليوم،
3: وخطر برا وخطر جوا، لا اكون خطر جوا واخد، ولا اكون متفرج وانا بخطر. يعني من 75 لليوم دخلك شو اللي تغير عن النهج تبع نقول الجبهة او اعضاء الكنيسة العرب، شو اللي تغير؟
1: الاحزاب العربية.
3: اجا منصور عباس، وانا مش عم باخد خط سياسي اسا، يعني اجا منصور عباس عمل إشي مغاير.
1: بس سأل
3: فيه فائدة، أنا شاعر إنه فيه فائدة، بقدرش أقول لك ما فيش فيه فائدة لأنه فيه فائدة على السلطات المحلية والبلديات.
1: وأنا بدي أخذ منك هنا حبيبي يعني تعقيب، شو خطورة الإشي؟ يعني كمان اليوم في النقاش الدائر في الداخل، تحديدا عند الفلسطينيين في الداخل، جزء من حكومة أو عدم نكون جزء من حكومة، خطر إذا منكون جزء من حكومة، الشباك خطر علينا كمان ممكن يؤدي إلى عقاب أمني أو لربما وسائل أمنية تؤثر علينا، الشرطة يعني كمان إحنا ما في عنا سياسة أو استراتيجية واضحة اللي عمليا عشان نتعامل مع قضايانا الداخلية.
0: أنا هون بحس إنه إذا بنحكي عن موضوع محطات الشرطة ممكن شوي إنه الإشي يساعد، لأنه كمان مرة أنا فاهم المشاعر من وين جاي، الناس بدها بس إنه هذا الإشي يوقف، هذا مش طبيعي اللي إحنا عم نعيشه، مش طبيعي أبدا أبدا أبدا، وهي النقطة كتير مهمة. أنت اليوم تحكي عن محطات الشرطة، من سنة 2000 عم بحكي إنه إحنا جردنا كل القرارات الحكومية من 2000 لحد 2022 تتعلق في بناء محطات الشرطة في البلدات العربية. أول قرار تم إطلاقه ما كان له علاقة أي ولا نتفة بالعنف والجريمة، طلع بعد أسبوعين من هبة الأقصى في 2000 لما الشرطة الإسرائيلية قتلت مواطنين عرب بدم بارد. قالوا بدنا نزيد تواجد الشرطة في المحطات العربية عشان ضبط الأمن العام، وهاي اللغة استمرت بكل الخطط الحكومية من 2000 لحكومة شارون لحكومة نتنياهو لحد خطة 922 بال2015، وقتها نفس السياسة بالضبط، فتح المحطات في البلدات العربية، بس شو سموها وقتها؟ لمكافحة العنف الجريمي، لما انه فيش اي دليل في الأكاديمية اي دليل في الأدبيات، المحطة هاي عمارة فيش لها اي علاقة بحل العنف الجريمي. فبنرجع لقضية الشباك، فيش اي دولة بالعالم بتقول انا اسا بدي احل مشكلة العنف الجنسي بتقول لك فوت الاستخبارات، هذا مش

0: اللي بيصير. انت عندك مؤسسات امن داخلي هي المسؤوله عن حل هاي المشكله.
1: طب ممتاز، سيف شو اقنعتني. عندي سؤال لك ثالث. اليوم احنا بنقول الشرطه ما حلت، متفق معك. في كفر كنا، في مجد الكروم باستثناء حالي، في العديد بلدات في عمر احنا عمليا فتحوا مراكز شرطه ما حلت المشكله.
0: نعم.
1: الشباك ممكن يكون جزء من الموضوع، جزء من المشكله مش جزء من الحل.
0: محل.
1: طيب اليوم اذا بنطلع كل الاقليات كل الشرائح السياسيه في اسرائيل بتقول لك انا عم بدي اكون بصناع القرار عشان أأثر، بأخذ ميزانيات، أنا بأثر على وزير الأمن، أنا بأثر على كذا وهيك. طب كمان بدناش،
0: مو كمان ليش إحنا، أنا بحاسس إنه إحنا ناسين إشي كتير مهم
1: اللي هو
0: كيف أنت اليوم تضغط على صناع القرار. يعني أنا بحاس في ملان دول بالعالم التظاهر هو مش بس تظاهر، أنت بدك تحط ضغط على المراكز الاقتصادية ومراكز القرار السياسي. يعني بتطلع على الحريديم، طب الحريديم هني قاعدين بنص نصها للحكومة،
1: طيب
0: ومش قادرين ياخذوا اللي بدهم اياه. البني ادم بيروح بسكر شوارع بسد الدولي كلياتها. بس انا فاهم هاي القرارات،
1: حتى الان لم يتم تمرير قانون التجنيد بسبب كونهم جزء من
0: ومع هيك إسرائيل. بس الضغط الكبير اللي عم نشوفه غاد، فانا اللي بدي اقوله هو هيك، في عده طرق الواحد يضغط اليوم على وسائل اخذ القرار، بس اكثر من هيك احنا كمان لازم نكون يعني اذكياء، وفي اشياء اللي بنقدر نعملها داخليا كمان مره مش مثاليه. انا فاهم انه هاي الحلول كلياتها مش مثالية، فيش اي حل هو مثالي. هاي عاصفة كتير كبيرة، احنا بس انت قاعد تتعامل بس مع الاطراف، بس في كتير اشياء. انا من ناحية تسألني شو الحل، انا هيك كل اشي عاطل بعملوش، كل اشي بضر بعملوش، مثل فتحنا المحطات، ادخال الشباك انا بقول مش راح يفيد، بس راح يؤدي لزيادة الامنني. يعني لو انه فتحنا محطات الشرطة زاد الامنني، بس بنفس الوقت حلو جرائم. انا اول واحد بكون بقول لك بتاع شو، خلص يا اخي بتنزل، خليهن يعتقلونا شوي اكتر، خلص بلاها انا فيش حاجة للنشاط سياسي، بس على اللي أخذ أمنني ممكن. طيب. وقتها أقول طيب عندك حل،
1: كنت مين شفت حدا عنده تعقيب؟
2: طيب موضوع دائما فيه التعقيبات هذا.
1: طيب بس نجيك في سؤال أيمن، يعني عمليا أنت جزء من، أنت رئيس لجنة أولياء الأمور يعني المحلية في طمرة، ويعني أنا أريد أن أضع جانبا أيضا قضية الحكومة، قضية المؤسسات، قضية كذا، ولكن اليوم إذا ما نظرنا إلى داخل المدارس، إلى الجيل الصاعد، إلى الطلاب، إلى الإضرابات التي تحصل عمليا، يعني أنا باعتقادي نحن في مرحلة بناء جيل كمان ليش أقول سيء، ولكن أيضا مرتبط في هذا الملف اللي مش عارف كيف ممكن إحنا نبدأ فيه من داخل المدارس اليوم.
3: للأسف إحنا عم نلاحظ بالمدارس، في إحنا يعني كل البلدان، يعني أنا بزملائي باللجان المدرسية، اللجان الأولياء الأمور الطلاب المدرسية بالبلدان المجاورة، بلاحظ هاي الظاهرة إحنا عم نشوفها عم تبلش. ديش أقول لك، أنا من إعدادي، من ابتدائي صف السادس، طلاب تعنيق معنفين، يعني طلاب اللي هن بتعدوا على طلاب، حتى إنه الطواقم التدريسية ما في مدارس ما غادر تحل تلاقي حل لهاي المشكلة. إنه يمكن تيجي اليوم تحكي مع ابن أيمن، ابن أيمن عمل ضرب ولد، خلينا نقول الأستاذ عبيد بيستريش يحكي مع أيمن، ليش؟ لأنه ابن أيمن مشكلجي، يمكن عمل له مشكلة. فهناك في كثير عم نشوفها بكل المدارس، كل مدرسة هاي الظاهرة عم تنشر. إحنا لازم نلاقي لها حل، نحط حد لإلها. أحكي أستاذ عبيد على موضوع جيفن اللي أنا راح أتطرق له، وين بتصرف هاي الميزانيات؟ وين بنروح فيها؟ وين؟ لازم إحنا نلاقي الشغلي، لازم يكون فحص لموضوع ميزانيات جيفن أين تصرف.
1: طيب خلونا نخرج لفاصل، نعطيكم هيك استراحة خفيفة ونواصل وإياكم بعد الفاصل الإعلانية في طاولة الجمعة.
4: عسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
5: زوجية.
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
6: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع هاشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 5030. همخلالة من هال حيفا، من بيت الاستدروت.
7: شبكة صالح ذباح.

0: تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
1: فلسطين منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب10 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
3: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: جددنا تحية بعد الفاصل. يعني النقاش حول كل قضية الجريمة والعنف لا يتوقف لا بالفاصل ولا بعد الفاصل ولا قبل الفاصل. هذا حديث المجتمع طبعا، البحث عن حلول، وأيضا يعني بين خيبة الأمل والأمل أيضا في إيجاد حل هذه آفة كبيرة جدا نعاني منها. توقفنا عند كل هذا النقاش ودور السلطات أيضا، ولكن بطبيعة الحال يعني هل ترى بأن أستاذ عبيد أنه إحنا في مرحلة حتى فيها المجتمع تغير تبدل، هناك ظروف تغيرت يعني، ولذلك يعني نحن نرى مثل هذا الوضع؟ يعني أنت حكيت جملة أنه مش من بيت إيه اللي ممكن طخ علي،
1: أكيد مش من بلد تاني. طلع كمان نشي إحنا يعني نجلد نفسنا أكثر من اللازم. إحنا بعدنا مجتمع منيح، بعد عنا مثل ما بيحكوا دائما عنا الأطباء وعنا المهندسين وعنا أصحاب المهن والحرف وإلى آخره. يعني عنا قلة قليلة اللي هي يمكن أهملت أثناء بسنين حياتها، أهملت يمكن المدرسة يمكن المجتمع يمكن كذا، اللي هي فاتت على هاي الطريق اللي هي طريق غلط، اللي هي عنف وجريمة وسرقة وسوق سودا وكل ومشتقاتها. يعني فإحنا مجتمع منيح. أنا بالمجلس المحلي أنا بشوف كل يوم مئات.
0: أدي صلك في المجلس
1: 8 سنين، هاي 8 سنة أنا قائم بعمل رئيس مجلس جديد المكر، 8 سنة.
0: بينفع أسألك سؤال؟
1: آه حبيبي.
0: بعد الحادث اليوم أنت كنت تفكر تكمل ولا ما

0: كمل ولا أو تهاجر أو ما تهاجر، ولا قلت لا راح أضلني هون؟
1: طلع مرات إحنا هيك بنتعصب نقول خلص أنا بدي أترك، أنا بدي هاجر، أنا بديش أعيش هون، بس إحنا بالآخر إحنا أرضنا هون، بيتنا هون، أهلنا هون، أصحابنا هون، الحارة هاي، الأرض هاي، يعني فإحنا منضل. إحنا أنا رجعت، يعني أنا بالمجلس اليوم موجود، عفدا إني أنا اليوم بالمجلس موجود. نقدرش نترك، نقدرش نترك، لأنه في مسؤولية، في مسؤولية، وهي رسالة يعني. فاللي بدي أقول لك إياه إنه أنا بالمجلس وبشوف مئات المواطنين، شعبنا منيح وشعبنا بسيط وشعبنا حتى طلباته، يعني تفكرش إنه طلبات هالقد صعبة يعني.
0: صحيح.
1: بعدنا مش واصلين لوضع يجي مواطن يقول لك أنا بدي هنا تخنداع مثلا يكون بهاي، إحنا مش هناك، إحنا مش هناك بالمرة يعني، عم نحاول نكون هناك.
0: إحنا سقف طلبات يمكن زبط لي الشارع أو فوت البيت حاليا يعني، قد ما إحنا مطبقين
1: للأسف. يمكن حدا يضحك، يمكن سطل زبالة وفوم الوساخ وكذا.
0: شعبنا منيح،
1: شعبنا، أنا بقول لك شعبنا منيح. المجلس عليه مسؤولية، ومسؤولية جدا جدا كبيرة. مسؤولية المجلس هو إنه يطور البنية التحتية، يبني القاعات، يبني الملاعب، يطور المدارس، يفوت على المدارس، على الروضات، على البساتين، على يضل هيك بين الناس موجود. إحنا قدرنا يعني، أنا وإدارة المجلس المحلي، أنا والرئيس كسرنا الحاجز بين المواطن والمجلس المحلي، فإحنا بابنا مفتوح كل الوقت، مجلسنا مفتوح كل الوقت، تلفوننا مفتوح كل الوقت، حتى وأنا عم بحكي معكم يمكن عم برد على ناس. بضل ناقصنا الميزانيات، الميزانيات للتطوير. يعني احنا عم نعمل ملعب فوتبول، اسا اخر شوي نبلش بالقاعة الرياضية، عم من قدر المستطاع نبلش بيع، عنا مشاريع بنية تحتية، بس كلها هاي ميزانيات، كلها ميزانيات. الميزانيات تتيجي بدنا الحكومة تتخصص لنا هاي الميزانيات. الحكومة في أعضاء كنيسة، اخر شوي ننزل نصوت لهم، صح ولا لا؟ هن المسؤولين هناك، بفوت على الحكومة بفوتش على الحكومة، هو المسؤول عن هاي الشغلة. وأثبت الإشي إنه تنجيب هاي الميزانيات ونعمل هذا التغيير ونبني جيل جديد ونشتغل على الولد الضعيف، ولعيب الفوتبول ما يروحش يتمرن بعكا وحيفا، يجي يتمرن بجديد المكر وكابول وشعب. بدك مصاري،
0: صحيح،
1: بلا مصاري بتقدرش تعمل إشي.
0: وهذا يأخذنا طبعا إلى
1: بدي أقول لك أخرى شغلة، إحنا لا عندنا مناطق صناعية اللي الأرنونة تقول بتكفي ولا إش، إحنا عايشين من أرنونة بيوت براتيت اللي هي هاي خسارة.
0: صحيح،
1: سامع. فأنا حكيت لك عن هاي المجموعة.
0: ومثال التربية السليمة أيضا التي نتحدث عنها هو اليوم، يعني فخر للمجتمع العربي في البلاد وللفلسطينيين طبعا، هو
1: عنان خلالي،
0: عنان خلالي الذي انتقل إلى إنتر ميلان بصفقة هي الأكبر في تاريخ الكرة الإسرائيلية، تقدر ب 25 مليون.
1: أنا ضغط شك كمان هون على عنان خلالي، شوف قديش عم نحكي وعم نفتخر ونحط. ده أقول لك أكتر من هيك، يوم ما غلبت في فريق عربي بالمونديال، غلب
0: مصر.
1: يوم ما غلبت مصر في بلد عربي مثل العطش واحتفلت وأجواء وفرح
0: الكرة عمليا
2: حتى، لما خسرت مصر انت كل البلدان
0: انتكسر
2: العربية
1: انتكسر
2: معك.
1: فأصبح هذا المجال الرياضة مجال مهم
0: انتكسر.
1: حتى تعمل اليوم ده واخرى شغلي كمان مهمة، أنا كمان فايت بفريق الفوتبول كتير كتير، وعدنا الناس يكون في فريق فوتبول وعملنا. بدك ميزانيات طائلة،
0: كنتم منافسين أقوياء هاي السنة،
1: ولوم العنصرية ولسه يمكن يكيف حبيبي، ولوم العنصرية وقال لي إياها الحاكم بالمحوزير لما قلت له هاي جزعنوت، قال لي كان بمدينة يشجز عنوت.
0: طيب لأن أنا متذكر شو صار مع مكابي جديدة حبيبي. يعني خلينا نحكي هيك، قديش اليوم العقد الاجتماعي مهم جدا، على الأقل في أسفل يعني الاحتماليات إنه إحنا نحافظ على بعض.
3: هون هو كمان المرات يعني أنا بحس إنه
0: دور العائلي، دور العائلي يعني بالزبط. شوف تعرف شغلي بدي أحكي لك دقاطعك، أنا شفت على الفيديوهات على الإنستغرام عائلات عم تحضر المغرب ومباريات مصر هيك جمع عائلي، كثير انبسطت.
3: صح،
0: هاي المشاهد بتذكرنا، أنا آخر مرة شفتها في 94 أو في 98.
3: صح، وعلى فكرة عم ننصح كثير مرات اليوم نكون في لقاءات مثلا مع مثلا أشخاص من النقب، مثلا بلدات اللي بعد في هذا المبنى هنقول التقليدي أكثر اللي كذا، وعم نقول انه كتير مرات بالناس بتقول خلاص ما احنا صرنا 2026 لازم نترك كل هاي العادات والتقاليد. للأسف اليوم لأنه إحنا عم نحكي عن تطور اللي هو من دون أي أطر اللي تقدر تحتويه، من دون أي سلطة اللي تقدر تفرض، من دون أي أداة لحل الصراع. لازم إحنا نحاول نحافظ على هاي المباني. يعني اليوم لجنة صلح أو لجنة إفشاء سلام تحل

0: قراءة واحد ببلد هي أرواح اللي يتم إنقاذها. اليوم إذا يعني أنا والله كتير صعب علي أقول إنه عيلي عيلي، لأنه منفعش الواحد يعني يلوم بيت بيت، لأنه الإشي مش أفراد، الإشي هو إشي مجتمعي. بس إذا منرجع هاي العادات، هذا ممكن يكون جزء بسيط من الحل، بس حل كبير. بس في إشياء تانية الواحد ممكن يسويها. الأطر اللي إحنا كمجتمع نقدر نشتغل فيها هي مع الشباب، المدارس، الأطر الرياضية، الأطر المجتمعية، لقاءات تآلف، دوري رمضان، في ملان إشياء اللي هي ممكن تساعد وتحل نهاية التوترات، لجان السلام ولجان الصلح، هاي كلها ممكن تكون حلول بناء اللي أكيد أكيد بس بتحاول تخفف.
1: دهمني الوقت بسرعة، بدي أعطيك تعقيب ونقفل معك أيمن. تعقيبك الأخير.
2: تعقيب الأخير هو بتعلق بقضية اللي هي كانت في برنامج قبل كم سنة، تخنيت اسمها برنامج كان اسمه وقف النزيف. هذا البرنامج عملنا اجتماعات وجلسات، كانت نجد قائد الشرطة على المركز، قلنا لي نعم، أنا كنت من طرف اللجنة الأولية أمور الطلاب المحلية، فقلت لي إحنا اليوم نجتمع ويا ما شاء الله عنكم كلكم موجودين ضباط وهي. أنا
1: الوقت انتهى للأسف. أيمن أستاذ عبيد وحبيب مخول، شكرا لكم على هذا اللقاء الشيق. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على حسن الاستماع. إلى اللقاء.
3: شكرا جزيلا.
0: أنت عم تحكي
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18 سبعة، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: وسام ريل استيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل استيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
8: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
9: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
8: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاش ساوتر فقط ب299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: شو يا أبو الحروف، مين بأخذ القضية على فكرك؟
4: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح يأخذ الكاس؟
2: الشمس، منحط النقط على الحروف.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول أمريكي أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق سلام دائم لا تزال مستمرة، مؤكدا التزام واشنطن بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة. وأضاف المسؤول أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز تعد أعمالا إرهابية، معتبرا أن تصرفات طهران تمثل إخلالا بشروط الاتفاق المؤقت القائم على الأداء على حد تعبيره. إلى لبنان، دعا رئيس الحزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يبقى لبنان في حالة وصفها بالمجهول. وأضاف جعجع أن تنفيذ اتفاق الإطار ليس أمرا سهلا، لكنه يمثل الخيار الوحيد، داعيا إلى الالتفاف حول الرئيس اللبناني جوزيف عون لإنجاح هذه المرحلة. من جانب آخر، وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى تركيا وأجري له استقبال رسمي في مطار اسطنبول، ومن المقرر أن يجتمع الرئيس سلام مساء اليوم مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. محليا، أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن توقيف 4 من سكان بلدة شقيب السلام في النقب بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن، من بينها إطلاق نار على مركز شرطة شقيب السلام وتنفيذ عملية في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع. وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه بهم عملوا على إنشاء بنية تحتية لتنفيذ الهجمات، فيما قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام بحقهم، مؤكدة أن المخطط أحبط في مراحله المبكرة قبل الانتقال إلى التنفيذ. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان جراء حادث تصادم عدة مركبات على الشارع رقم 6. وأفادت الطواقم الطبية بإصابة طفلة في 3 من عمرها وطفل في 5 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابات في الرأس، فيما أصيب رجلان في 30 من عمرهما بجروح متوسطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في الضفة الغربية، أصيب 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال ومسن جراء هجوم شنه مستوطنون بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي على عائلة الجبور في منطقة حوارة بمسافة يطا جنوب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على أفراد العائلة بالضرب ورشوا غاز الفلفل على وجوههم، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، وأشارت لأن الجيش شارك بالاعتداء واعتقل 3 مواطنين. اقتصاديا، قالت وكالة الطاقة الدولية أن تصعيد الأحداث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوي توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال شهر يونيو مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل وتل أبيب.

ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: Let's go. هكذا تقول هذه الكلمات. أهلا بكم أعزائي المستمعين، 5 دقائق تمام بعد الساعة 3، المجلة الرياضية مونديال. فرنسا حجزت مكانها يوم أمس ليلا بأداء راقي ومقنع 2-0 على المغرب، بانتظار الضلع الآخر هذا المساء بين إسبانيا وسويسرا وبلجيكا عفوا. مع ذلك الخبر المركزي والرئيسي هو انتقال النجم العربي من مدينة حيفا عنان خلايلي لصالح لصفوف فريق الانتر ميلان. هذا خبر مفرح جدا، صفقة مدوية هزت كرة القدم في البلاد والرياضة بشكل عام، 25 مليون يورو اتفاقية ل5 سنوات لهذا الشاب الرائع. وطبعا نحن نبارك للعائلة خاصة الوالد الرائع، يعني خير خلف لخير سلف بنقول رائع جدا. سنكون أيضا مع روما بعد لحظات مع البروفيسور فؤاد عودي أيضا الذي رحب عبر صفحتي وعبر منصتي وإذاعتي هناك، مسؤول عن الجالية العربية أيضا بكيف سيتم استقبال هذا النجم هناك. نحن سنكون بعدة لقاءات في هذه الحلقة، كذلك سنفتح المجال لتكهن نتيجة مباراة الليلة بين إسبانيا وبلجيكا، ولكن لا أجمل ولا أروع من أن نفتتح هذه الحلقة أنا والزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، معكم نبيل سلامي، مع الرائع الوالد مجدي خلايلي. سلامات كابتن مجدي.
1: سلامات كابتن نبيل لك ويوم مستمعين.
0: أنا بتتصورش ولا مش مجامل، وبتصور اللي بدي أحكيه بيحكيه كل مواطن عربي عندنا في البلاد، كل إنسان بحب الرياضة، كثير مبسوطين كثير سعداء. وأنا اتأثرت كثير من مقابلة معك لما قلت إنك أنت بكيت لأنك حققت حلم. ما أجمل أن يحقق الإنسان حلمه. أخي مجدي كمان مرة باسم كل الطاقم العاملين عندنا في إذاعة الشمس وقسم الرياضة خاصة، من بارك لك، من بارك للعائلة، من بارك لعنان، على أمل أن يلحق به أيضا إياد. مبروك عزيزي.
1: الله يبارك فيك. شكرا لك وشكرا لكل اللي هنونا، وإن شاء الله رب العالمين بعد بنشوف كمان أولاد وكمان أولاد من مجتمعنا بتقدموا هيك إن شاء الله.
0: في المقال في لقاء معك أنت ذكرت أنه كان عندك حلم أنك تصل لأعلى المراتب، أعلى الفرق، أعلى الدوريات، وقلت أنه تحقق الحلم شوي كان أسرع مما أنت توقعت، أليس كذلك؟
1: ما فيش عندنا شك هذا هو اللي صار، يعني ما توقعنا أن يكون لاعب ممتاز يحترف بالمستويات العالية، بس بهاي السرعة الرهيبة اللي صار ما توقعنا.
0: ما توقعتش. طبعا هو المفروض كان أنه عنان يكون مع نابولي، أعطيني باختصار لماذا لم ينجح نابولي بضمه؟
1: مضبوط، كان غير نابولي كمان كان في عدة عروض كمان من الدوري البريمير ليج، بس عنان ما كان مقتنع بأي واحدة من هاي الأجونة، الفكرة الأجونة، بس الآخر نابولي فاتوا على الصورة بشكل جدي. كنا متقدم معهم بالمفاوضات وفجأة بلاستر ختم بتشلسي، فاجأ فريق انتر وراح على تشلسي. وعن محل توجهه لعنان، صارت منافسة بين نابولي وبين انتر. طبعا عنان فضل انتر على نابولي بعد مفاوضات نسبيا سريعة. خلص موضوع بسرعة.
0: نعم. أسألك وكون صريح، لما سمعت إنه البديل قد يكون الإنتر، كيف أنتوا بالبيت استقبلتوا الخبر؟ إنتر، أنتوا والمدام أكيد وعنان وإياد والبيت، ولكن إنتر، إحنا بحكي عن إنتر.
1: إنتر إنتر إنتر. إحنا لسه أنا مش مصدقين إنه عم نحكي على إنتر، يعني إيش عم بعطلنا صور هو بالفحوصات، أجا أخذوه
0: بطيارة خاصة
1: أجا أخذوه، يعني زي ما قلت يعني في واحد أحلام هي بتحقق وفي أحلام ما بتحقق، هذا حلم ما بتحقق يحقق.
0: عنان موجود في ميلانو اللي بفهم أنا الآن، أخذوا طيارة خاصة. وسؤال، سؤال هذا الاتفاق

0: فيه بند خروج تحرر منه ولا خمس سنين طابوا على الانتر؟
1: ان شاء الله بتطور هناك كل حياته من ناحيتي يعني. انا ما في عندي بعد يعني شو ضل عندنا احنا غير بعد انتر يعني. ايم احنا بنحكي عليها كنا اليوم الصبح انه ايم برشلونه ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ما في فريق اللي بقدر يغير انتر اليوم بالوضع اللي هو
0: 100%. ثلاث بطولات اوروبيه عنده، 21 بطوله بالسيريا اه، اعتقد نجوم كبار لعبوا في هذا النادي. انت
1: افضل مدافعين يمنيين طلع من افضل
0: واضح
1: افضل ثلاث مدافعين
0: واضح واضح من ايمان زنتي ومنداش القائمه طويله، ولكن يعني انت مع ايدك على قلبك، انت مدرب وعندك النظره المهنيه، الانتر عاده بيلعب 3-5-2، هذه الطريقه اللي بيحبها عنان،
1: هذا هو الموقع اللي بيحبه عنان بالضبط بهذا الفريق وبهي طريقه اللعب.
0: الآن السكن بده يكون في ميلانو بتصور، وأكيد تغيروا الخط الآن من بلجيكا إلى ميلانو لإيطاليا بتصيروا.
1: أسهل أسهل شوي، بلجيكا كان كتير في كونكشن، اليوم في طائرة كل يوم 6-7 طائرات لميلانو فأسهل علينا.
0: يا سلام يا سلام. يعني بدي أشرك معك بالحديث كمان، عندنا بروفيسور في إيطاليا البروفيسور فؤاد عودي، هو خبير بالصحة العالمية ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، وطلع بيان اللي برحب فيها بابننا بنجلنا ابن مدينة حيفا بالمجتمع العربي. بروفيسور فؤاد عودي سلامات عزيزي.
2: مساء الخير، مساء الخير للجميع ولجميع الضيوف والأصدقاء اللي متابعينا.
0: ضيفنا هو الأكبر، هو الأفضل، هو الأحسن، هو الأمثل، هو اللي بيستاهل كل خير، اللي هو والده لعنان كابتن مجدي خلايلي. ماذا يمكن أن تقول لمجدي؟
2: ألف مبروك لعنان، وإحنا يعني شرفنا لأنه مبارح كنا متابعين كاس العالم وبتسرع تصريحات ووقفنا تصريحات كاس العالم كجالية العالم العربي في إيطاليا، وسوينا بيان صحفي وباسمي وباسم جالية العالم العربي في إيطاليا والاتحاد الدولي لأبناء عربي 48. هذا يشرفنا ويشرفني. ليش؟ لأنه في هاي الأيام أنا في الصحف العالمية والتلفزيونات العربية بنتكلم عن الرياضة ونتكلم عن بداية وصول الفرق العربية إلى مستوى عالمي. شفنا المغرب، شفنا مصر، وفي نفس الوقت إحنا بنرحب بالجهود والشباب وبندعمهم. ابني بيلعب كرة قدم وأنا وياه سوينا البيان الصحفي وبيلعب في فريق في روما، ويعني فخور كعرب 48 في إن سفير كرة القدم في هذا المستوى، وبعدين موجود في إيطاليا وبنعرف مستوى فريق الانتر. الانتر اتأسس سنة 1908 وكان له إنجازات، وبنتأمل أنا هذا تأملي إنه عنان يلغي لعنة الانتر. الانتر معروف عنها في عليها لعنة كبيرة اللي هي بوصل لآخر مرحلة وبيخسر.
0: نعم نعم.
2: في السنوات السابقة كان دائما، وبعدين أنا مشجع، أنا وابني مشجعين للميلان. أول مرة في حياتي بقول فورتا انتر عشان ابننا عنان.
0: أستاذ دكتور فؤاد، كيف تعاملت الصحافة؟ كيف وصفوه؟ كيف عرفوه؟ صار في جدل بإيطاليا، أنا بعرف أنه هذا إسرائيلي مش إسرائيلي، عربي فلسطيني مسلم، كيف ممكن هذا هو سفير لنا بالبلاد؟ أعتقد أنه إلك دور أنت إعلاميا هناك بتوضيح الصورة، أنه يمكن بإيطاليا بيعرفوش أنه إحنا عرب، هنا حوالي 2.5 مليون صورنا.
2: أنت كخبير في الرياضة وخبير في هاي الأمور جيت على نقطة حساسة.
0: نعم،
2: احنا عشان هيك اسسنا الاتحاد الدولي لابناء عرب 48. في عنا ابناء عرب 48 لهم هويه وما حدا بيقدر يغيرها. هسه كثير هنا من ناحيه رسميه، وابو العنان لابد بيعرف انه لما الفريق الايطالي بيتعامل مع باسبورت وهو باسبورت اسرائيلي لابد انه يقول نعم، نعم. انه عنه اسرائيلي،
0: اسرائيلي نعم.
2: بس في عنا هون جاليات عربيه وفي جاليات
0: افريقيه واسيويه طبعا،
2: وبيعرفوا انه في داخل اسرائيل عرب اسرائيل او عرب
0: مهم.
2: الداخل
0: نعم مهم.
2: وعرب 48 اللي معهم باسبورت اسرائيلي بس هم عرب ومن أصل عرب وعندهم
0: هذا
2: الوحدة العربية عشان نعم. هيك

0: احنا للاسف واذا بيصير اي تهجم على هاي النقطة احنا معنا عشان ندافع
1: اكيد هذا دوركم، هذا دوركم اعلاميا
0: وهذا
1: أكيد.
0: دورنا كرئيس جالية العالم العربي والرابطة الطبية، وبعدين انا صحفي يعني عنا الحمد لله هسه صار 3 وكالات اعلامية دولية واي واحد بمس في اسم عنان بهاي المجال احنا مدافعين عنه يوميا.
1: مجدي شو رايك، مجدي شو رايك بهاي الزاوية الدافئة اللي سمعتها اسا في ايطاليا؟
2: اول شيء دكتور مشكور كتير كتير عن جد، عنا الشرف وعنا صار عنا في عنا بيت في ايطاليا وكل كلمة حكيتها هي مضبوطة 100%. احنا عربي 48 احنا بنمثل عربنا كمان هون، بتأمل وبتمنى انه يمثلنا باكبر طريقة مشرفة عشان عن جد نرفع روسكو هناك وهون كمان.
1: أكيد أكيد. دكتور فؤاد، بإيطاليا الفشل بالمونديال كيف أثر على الشعب هناك وعلى محبي الرياضة؟ للمرة الثالثة بيفشل هناك للأسف.
0: هنا مشكلة، مشكلة يعني أنا بعدين طبيب متخصص أمراض العظام وعلاج الطبيعي، عشان هيك بتابع كثير من الفرق الإيطالية.
1: نعم.
0: وجيت على إيطاليا لأن كنت بشجع إيطاليا أيام تزوف وكل اللاعبين تعين 87
1: 92 شو صار؟ التمانينات. نعم.
0: شو صار هسه في إيطاليا في الدول كلها؟ الكرة القدم صارت أغلى أزيد منها بيزنس كفرق كرة قدم.
1: نعم.
0: وبعدين صار تغيير كبير في مجال إيطاليا كرة القدم، إنه قبل 15 سنة كان عندنا كلياتهم لاعبين إيطاليين.
1: نعم.
0: فقط 2 من أصل أجنبي.
1: صحيح. اليوم
0: نعم. اليوم كل الإعلام الإيطالي ضد الأجانب.
1: نعم. وهذا أثر على المواهب الإيطالية، عشان هيك ما نشوفش مواهب اليوم بالشباب خاصة.
0: فيش عندنا شباب اللي بيوصلوا للمنتخب.
1: نعم.
0: يعني إيطاليا صار، وإذا بتتذكر أيام إنجلترا سابقا كانت كل فرق إنجلترا قوية بس منتخبها مش قوي. في نفس الوقت إيطاليا 3 مرات ما توصلش كأس العالم، معناته في عنا 3 أجيال، 3 أجيال ولا مرة شجعوا كرة قدم.
1: صحيح.
0: لا إيطاليا في منتخب إيطاليا وهذه. نعم. كارثة كبيرة
1: بدون شك. بروفيسور بروفيسور فؤاد، أنت ميلاني ومن إيس الميلان، طيب مباراة الميلان وبالديربي الغضب اللي بنسميه وين بدك تكون؟ مع حد مجدي ولا بدك تكون بصفوف في الجمهور تبع ميلان؟ يلا خليك صريح.
0: وإذا بيلعب عنان مع الانتر انا مع الانتر، انا وابني يعني ابني
1: العاطفة اشتغلت.
0: هذا لابد. في مرة واحد من دار عودي لاعب لعب ضد الميلان وكان يلعب في فريق في ألمانيا تعرف يعني سابقا، وهذا بس احنا بنظلنا القومية العربية والوحدة العربية وخصوصا عرب 48.
1: نعم.
0: انا بيقولوا لي اني متحيز كتير على عرب 48، مش متحيز، انا حلمي انه كل العالم تعرف هوية العرب 48
1: بالضبط. عشان هيك عنان رح يكون سفيرنا. عنان
0: مظلومين.
1: نعم عنان رح يكون سفيرنا. اخي مجدي استلمت يعني صار عندك لائحة المباريات واي مباراة بدك تطلع تسافر تشوفها ولا نون ستوب رح تكون خط ميلانو خط بن غوريون؟ كيف بدك تعمل انت بهالحالة؟
2: صراحة احنا بعد مش عارفين شو بدنا نعمل يعني. خلي اول شيء يختم ان شاء الله اليوم يتخلص الفحوصات يوقع العقد، لانه احنا ما طلعنا معاه لانه لازم يعمل فحوصات بكره ويسافر على المانيا طوال معسكر تدريبي ينضم للفريق.
1: مين بيترتب اموره مع الوكيل تاعه وبيطلع معه؟
2: في معه وكيل، في معه مساعد. الايطاليان معاه غاد كمان 4-5 من الايطاليان هني.
1: نعم.
2: مع سائق مع كل يعني هني بدهم كل الشغلات.
1: هاي النقل الاولى عندك عنان، النقل الثاني اياد امتى نشوفه مكابي حيفا متالق وعلى ابواب الدوري الاوروبي؟
2: ان شاء الله الاشي بيدين المدرب ان شاء الله، اذا بنطيش شوية ثقة اياد كمان بروح بدرب عنان ان شاء الله رب العالمين. عنده سنة اللي هي رح تكون سنة
1: حاسمة
2: لإله هاي السنة
1: أكيد.
2: هو حابب بده يلعب بالتركيبه وفي عنده كل العوامل.
1: لا انا حتى في مره لقاء مع عنان، مع عنان عندي باذاعه الشمس، ذكر لي، قال لي اياد، قال لي وحكاها يعني بشكل واضح، قال لي اياد اكثر مقشار، اكثر موهوب مني.

0: اكثر. وانا اليوم لحد قبل سنتين كنت اكثر موهوب، بس المشكله انه عنا ضحك علينا وفاجئنا.
1: استعجل استعجل
0: شوي صار يتردد، بس اياد مش ناقصه ولا شيء عن يعني جد يوصل للمستويات العالي. بدنا شويه صبر، شويه ثقه بالمدرب، ينطيه دقائق يلعب.
1: اعطيني منك رساله للاباء اللي كيف بيشتغلوا على اولادهم، اعطيني رساله. انت اديت رساله تربويه اخلاقيه اجتماعيه رهيبه جدا، حققت حلم عائلي، حققت حلم انا اعتقد كثير شباب. ما هي رسالتك للمجتمع؟
0: عشان نقدر عن جد نحكي على كرة القدم، قبل كرة القدم زي ما انت قلت اول شيء لازم تكون الرسالة هي من عنا، من الاهل، من اهالينا، من امنا، من ابونا، من اخوتنا حوالينا، من البيت نفسه. كيف الولد على اي قيم بتربى؟ على التواضع، على مساعدة الناس. من هون هذا الشيء يمر لكرة القدم. بس يمر لكرة القدم انت والتواضع تبعك عرض الملعب، على تصرفاتك، على حبك للناس. ما من فراغ العالم بتحب عنان بكل عن جد. يعني توصلني رسائل من العالم اللي ورا بحياتي شو كنت بعرفها، بتقول لي احنا عم نبكي يعني شو ستين شو عم بصير هون يعني.
1: أكد
0: الاشي بقشعر الأبدان يعني، وعن جد شرف كبير لإني
1: شرف كبير لإلنا. ونحكي معك كابتن مجدي خلايلي، أنا بشكرك كثير، يعطيك ألف عافية وربنا يطول بعمرك حبيبي. شكرا لك أستاذ فؤاد. دكتور فؤاد عليك هاي هناك رعاية واهتمام، أي تب، أي بخشيش، أي نصيحة أكيد راح تقدمها أنت، مش راح تبخل علينا ولا على عنان ولا على أهله.
2: إحنا في أتم الاستعداد والمساعدة، ومعكم رقم تلفوني، أعطوا لعنان وأي إشي. وهو عضو فخري لجالية العالم العربي في إيطاليا والاتحاد الدولي العرب 48. نعم. من اليوم، لأنه إنجاز قوي. وحسب مع السؤال الأخير اللي سألته مهم، إحنا كتبناه مبارح في الصحف الإيطالية. أسلوب النرويج، أسلوب النرويج، كتب الاتحاد الرياضي الأوروبي الشرق المتوسط. إنه بخلوا الأطفال وكل الشباب إنهم ما يتخصصوش مباشرة في أي نوع من كرة القدم. وأنا بنصحه كخبير وكمتخصص في أمراض العظام، عشان نعطيهم المجال خلال سنتين ثلاثة إنه يشوف شو النوع الرياضة اللي بيحبوها بدون ضغط وبدون إنه الواحد يحط عليه ضغط كبير.
1: تخافش مجدي واعي لهي الشغلات، وهو اللي مشي معه كل هاي الفترة. أنا بتصور مجدي المعلومات حلوة معلوماتك دكتور، ولكن كمان مجدي بتصور إنه بتفوتوه.
2: لا أنا بحكي مش لمجدي، بحكي
1: أنا بحكي بشكل عام
2: الأباء.
1: نعم
2: وكل ليش النرويج وصلت لهاي الدرجة. اكتشفوا إنه مستعملين أسلوب النرويج، ورحنا درسنا اسلوب النرويج في المدارس. بيستعملوا هذا الاسلوب بدون تخصص رياضي، وخليهم لحالهم كل واحد يختار مجاله. انا بحكي بشكل عام
1: واضح. انا دكتور فؤاد عودي، انا اشكرك جدا على هذا الحديث. كابتن مجدي مبروك كمان مره باسم كل العاملين هنا في إذاعة الشمس وكل مجتمعنا العربي. تحياتي لك عزيزي، يعطيك الف عافيه.
0: الله يبارك فيك.
2: شكرا، الف مبروك والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام، الى اللقاء.

0: رائع جدا هذا الحديث كان مع الوالد مجدي خليلي. يعني مجدي تعذر علي أن نتحدث معه مباشرة لأنه بشكل مستعجل بدل ما يطير بكرة السبت، ولكن بعثوا طيارة من ميلانو خصيصا إلى بن غوريون وسحبوه من البيت، وهو الآن بيجري الفحوصات في مدينة ميلانو بمنشأة التدريبات التابعة للفريق الانتر، وطبعا راح يوقع على الاتفاقية ويصبح لاعب للانتر على لحد عام 2031. أجرته السنوية راح تكون 2,200,000 يورو. صحتين. يلا نروح لفاصل إعلاني وثم نعود ونتابع، ابقوا معي.
1: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
2: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للإستفسار 052-832-8050.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 2 ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1

0: 39 شيكل و90، رباعية تونة المار 440 جرام 1 ب 12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب 29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات بـ10 شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بـ10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بـ10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.

0: إذن كان حديث مسهب مع البروفيسور فؤاد عودي وكذلك مع نجمنا هو الكابتن مجدي خلايلي. هنيناه طبعا بتوقيع نجل سفيرنا في أوروبا, مش بس في إيطاليا, في أوروبا. صفقة مدوية كثير هيك, كانت زي الشوكة بحلق كثير من المغرضين. وإحنا منبارك طبعا, مش بس إحنا, وأنا كل الجمهور العربي ببارك. وطبعا منتناول هذه القضية كمان وقضية المونديال, ولابد من كل مونديال إحنا بكون عندنا ضيف عزيز علينا دائما لأنه رياضي يعشق الرياضة وبن محبي كمان. عنان خلايلك الدكتور أحمد الطيبي, سلامات عزيزنا.
1: سلامات سلامات, تحياتي.
0: أهلا, من أين نبدأ؟
1: نبدأ من عنان.
0: يلا من عنان.
1: طبعا هذه قفزة نوعية غير مسبوقة
0: أبدا
1: في كل الرياضة في البلاد, وتحديدا نجم عربي يمثل مجتمعنا, يمثل أهله بلده, إشي بيرفع الرأس. أنا حكيت هاتفت عنان وباركت له وقلت له أنه يعني أنت ترفع رأس الجميع في هذا النجاح اللي هو نتيجة كد وتعب واجتهاد, ووالده اللي بيرافقه دائما. فعلا يعني بده يكون لنا مندوب في جوزيفي مياتسا.
0: بياي اها اها يعني هو سفير, اتصور انه سفير, يمكن حط عرب اسرائيل. انا اعتقد الان بصير انه دور غاد, يعني يختلف عما كان بالسابق, لانه في كتير بيجالونا. اعتقد هو يعني سفير رح يكون للمجتمع العربي بشكل عام.
1: 100% هذا الكلام واضح, وفي ناس حتصير تسافر تشوفه في
0: ما هذا بده يصير, تكبروا على برشلونه وميسي, بده يصير لسه خط سياحي بين غوريون وميلانو.
1: خاصه اذا تميز. وانا اتوقع لانه مجتهد جدا, بتعب حاله, بتعبوا عليه, عارف ما هو الهدف امامه, وهو لاعب كره قدم موهوب.
0: دكتور, مش صدفه, فريق زي الانتر بدفع 25 مليون يورو. اعتقد جاي ملابس تلبيسه للطريقه والاسلوب المتبع دائما بالانتر, 3-5-2. هذا الطريق, هذا الاسلوب اللي بيناسبه, بتصور
1: رأوا في انسان ولاعب اللي بيناسبهم, ولذلك دفعوا فيه هذا المبلغ. على فكره فريق, اعتقد كان فريق اخر,
0: نابولي.
1: وكومو كمان,
0: وكومو صحيح مع فابريغاس هناك مدرب. صحيح
1: نعم.
0: صحيح نعم.
1: ففي الاخر رست على انتر ميلانو, وهي محطه رائعه.
0: 21 بطوله بايطاليا, مزبوط. الميلان اكثر يمكن, واليوفي هناك 36 عنده لقب, اعتقد عنده 3 بطولات اوروبيه. تخيل انت يعني مشوار
1: من افضل نوادي العالم.
0: يعني سألوا لمجدي شو بعد طموحك, لوين بدها, يعني وين بعد ما بعد الانتر خلص انتهى العملية بالنسبة له. هذا الانتر, هذا الحلم تحقق. في رسالة لابد دكتور من التعامل تبع مجدي مع ابنه, أبائنا, أولادنا. اليوم الناس شغوفة بكرة القدم, الكل بيحلم يصير رونالدو, ميسي, وعنان خلايلي. تصور لازم يكون في رسالة لمجتمعنا بدل العنف والجريمة. هاي ايش ممكن نودي رسالة بهذا الموضوع, بهذا الشأن؟
1: أنت ترى, نحن نرى أين تودي بنا الجريمة, وأين يودي بنا الاجتهاد والكد
0: والتربية الصالحة,
1: والتربية الصالحة والاهتمام من الأهل والعائلة والأب هنا تحديدا مجدي. انظر إلى أين وصل. على فكرة في كثير هيك عندنا شباب مثلا يصلوا بالجامعات, في الهايتك,
0: صحيح,
1: في الطب, في الصيدلة, في العمل,
0: صحيح,
1: عمل اللي بينجحوا فيه, ويبتعدوا عن الانزلاق إلى هذه الجريمة وهذا العنف وهذا العالم السفلي اللي يجب أن نكون بعيدين عنه, وهو بعيد عنا كل الـ. أما بيطلع كلمة تقدير كمان لوالده, لمجدي,
0: أنه
1: أخده كمشروع,
0: مشروع
1: دار باله عليه,
0: أفنى حياته مشانه,
1: في حياته هي مستقبل ابنه, ابنه الأول وابنه الثاني.
0: الثاني طبعا طبعا, منيح اللي ذكرنا.
1: كل الاحترام والتقدير.
0: نعم دكتور, نروح على المونديال. أسألك سؤال قبل ما يبدأ المونديال, شو كانت نظرتك عن المونديال؟ هل هي نفس النظرة ولا تغيرت؟
1: أنا قبل ما يبدأ المونديال كنت أتمنى أن يكون المونديال مرة أخرى في قطر. أولا لأنها أتقنت استضافة المونديال, ولا غلطة ولا غلطة مع إنه كانوا يبحثوا عن أخطاء
0: صحيح صحيح
1: في قطر، بينما هون الخطايا والأخطاء واحدة تلو الأخرى في هذا المونديال من الطريقة التي يتعاملوا معها مع مهاجم
0: المنتخب العراقي وبالوجون مهاجم أمريكا
1: طبعا وفرق أخرى والحكم الصومالي، هاي كانت فضيحة كبيرة
0: صحيح صحيح
1: وعنصرية من الدرجة الأولى صحيح. الرياضة يجب أن تكون بعيدة عن العنصرية، وهنا يأتي قصور وتقصير رئيس الفيفا
0: يعني هو مش بعيد عن اللي كانوا قبله، يعني اللي كانوا قبله سيب بلاتر، وبتعرف كيف انتهت مصيرته ومشيل بلاتين، اعتقد صح. اعتقد ما كان يكون وما يكون كان ولا جديد
1: في نفس الاتجاه،
0: يبدو لي نعم المادي البزنس، يعني احنا بنقول وانت سيد العارفين بنقول انه كرة القدم خلقت لابناء سلامز، الاحياء الفقير الحفاة بافريقيا عندنا بالحارات عندنا، ولكن يبدو انه هاي الكرة القدم اللي فيها متعة الطفولة اليوم بقودوها عم بيديروها حيتان المال. يعني انا معلومة حكى ليها زميلنا مصطفى شلاطة انه لعبة الارجنتين لو انتهت بخسارة كان جماعة التكاهنات دفعوا 6.5 مليار.
1: ما من شك ان التسويق والمال والميزانيات كانت وراء التسبب في خسارة مصر. المنتخب المصري كان رائعا مبدعا شيء لا يصدق
0: صحيح.
1: كل واحد منا انتشى وشعر بالفخر من هذا المنتخب اللي احنا دائما وجداننا مصر في هذا الموضوع، واحنا شفنا كيف كان التحكيم والأخطاء التحكيمية. انا اعتقد انه هناك من يريد نهائي من اول مقرر ارجنتين فرنسا أو أرجنتين إسبانيا بس هم بفضلوا أرجنتين فرنسا للتسويق والمال، هذا هو النهائي اللي بدهم إياه،
0: هذا هو النهائي.
1: ما يعني كانوا بدهم إنه الأرجنتين وميسي يطلعوا، مع أنا من اللي يعتبر إنه ميسي لاعب عظيم عظيم
0: طبعا،
1: بس أنا كنت بصراحة بدي مصر تغلب، أولا لأنها مصر ونحبها، ثانيا لأنه المنتخب يعني كان رائعا
0: صحيح.
1: ولعبوا بتضحية غير شكل
0: صحيح،
1: وفقط الربع ساعة الأخيرة
0: شوية التبديلات، وبعدين أنا يعني
1: نعم
0: يعني ميسي أخذ مساحة كبيرة آخر 10 دقائق، ما لعبوش وسخ المصريين، كان لازم يكونوا أوسخ من هيك، من هون الشد عضل من هون.
1: كيف لاعبي الأرجنتين كيف كانوا يتصرفوا يضربوا
0: بعد نعم نعم شفتن وصار يضيع وقت كمان،
1: أخذ أصفر
0: صحيح صحيح هذا، ولكن كمان نيجي يعني احتجاج يعني علينا احنا كمصريين، يعني المدرب كان لازم يتعامل مع العشر دقائق الأخيرة بأسلوب آخر، بس نعم. الظاهر كان بأفوريا هو وشايف انه 2-0 منتهي المباراة وخلص على كل
1: على فكرة الهدف اللي تم إلغاؤه كثيرين

0: اسبانيا تفاجئ كمان لانه أوكي. اسبانيا لم تبرز في هذا المونديال
1: بعدها يمكن اليوم نشوف يمكن اذا اليوم ادوا اداء مقنع معناته قد تذهب حتى النهائي.
0: نعم نعم هذا صحيح.
1: مين افضل النهائي بتحب تشوفه مع فرنسا؟
0: طلع لأسباب سياسية أنا بدي إسبانيا تفوز.
1: ترامب انتحر.
0: بدي إسبانيا تفوز. خليه يلغي النتيجة.
1: ممكن يعملها. طيب.
0: شان الشعب الإسباني ووقفته وكذا ورئيس الوزراء. ولكن كمان المنتخب الفرنسي هو منتخب مهاجرين.
1: صحيح صحيح.
0: يعني على فكرة بس فازت فرنسا أول مرة. بس بالبطولة العالم العنصريين الفرنسيين اعترضوا لأنه من مثل فرنسا هم من المهاجرين.
1: صحيح مظبوط.
0: وهذا السبب أيضا أنه تحطها بعين العنصريين في كل
1: نعم.
0: مكان.
1: نعم إذن هذا
0: الأرجنتين أنت عارف رئيس وزرائها
1: ما بمثلش الشعب والله ما بتصور بمثلش الشعب الأرجنتيني. هذا شاذ عن القاعدة. رئيس الأرجنتين بتخيل أنه شاذ عن القاعدة
0: مع أنه كثيرين في الأرجنتين هم يساريين.
1: بالضبط كذا. بالضبط. ومن أصول حتى عربية كمان وفلسطينية ومصرية. مباراة اليوم كيف بدها تروح بأي اتجاه برأيك؟ إسبانيا بتتخطاهن للبلجيك ولا خايفين من لوكاكو؟
0: أعتقد هيك مع أنه بآخر مباراتين بلجيكا تميزت.
1: صحيح.
0: وأبدعت.
1: صحيح.
0: وخاصة ضد أمريكا والحمد لله. إذا معقول رئيس الولايات المتحدة يتصل في رئيس الفيفا
1: ولا صارت
0: ويلغي كارت أحمر؟
1: وبقول له هاي مش فاول يعني اخرى صارفا بالفاولات يعني هو
0: لا وصار يشك في الحكم وشك
1: انا ده بتساله على غفله لترامب البلنتي كم متر بتصور بعرفش
0: لا بعرفش بكونوا كاتبين له ويمكن هم مشكريها صح كمان
1: اكيد دكتور احمد طيبي ما احلى الحديث معك غير عن السياسه بعيد عن السياسه عن الرياضه نضل نحكي عن الرياضه شو رايك
0: انا دائما احب الحديث معك
1: نبي. وانا بحب الحديث معك انا اشكرك عزيزي
0: شكرا.
1: لك شكرا سلامات الى اللقاء رائع هذا الحديث أمامنا فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونواصل خليكم معي
2: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافي يعني من دون معام يشمل حملات مزدوجة أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس نستناكم من 10 صباحا نظاراتك أوبتي نايس نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط الحملة حتى 18/7 خاضع لشروط الحملة من مجموعة المشهداوي
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال يلا جليل مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل فليس لنا منتازج 79.90 شيكل للكيلو حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح
4: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد

0: المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات سامر سيل الآن في سوبر فار من 1 حتى 14 سبعة خاضع لشروط الامتياز.
1: الشمس دائماً.

0: ليتس جو. اذا بعد الحديث مع الدكتور احمد الطيبي عن المونديال وعن انتقال عن الخلايلي للصفوف الانتر, تحدثنا الى مجدي خلايلي الوالد ايضا والبروفيسور فؤاد عودي. نحن الى روما مباشره مع رياضي برضو سفيرنا هنا الوسط العربي في مدينه روما الدكتور ادوارد رشرش. سلامات دكتور.
1: اهلين سلامات, مساء الخير.
0: اهلا بك. 25 مليون شيكل بدفع الانتر مقابل شاب عربي قادم من مدينه حيفا, يعني توقعت كيف استقبلت الخبر؟
1: 25 مليون شيكل ولا يورو؟
0: لا يورو يا رجل. شيكل انا لا اعوذ بالله.
1: طبعا نعم. لا انا يعني صراحه انا مبسوط جدا في هذه الحكايه, لانه احنا في الوسط العربي عندنا كثير لاعبين من ايام زاهي ارملة اذا بتتذكر. كان اجته يعني
0: فرصه باليوفي في حينه, نعم خبوه عليه.
1: نعم. فعندنا في الوسط العربي في شباب كثير منيحه اللي هي لايقه تلعب في ايطاليا في الدوري الايطالي. فانا كثير سعيد جدا انه عنان وصل لهذه النقطه, لانه بكون يعني فخر واعتزاز لكل العرب عندنا في البلاد.
0: انا عندي مشكله, انا يمكن عندك انت مشكله, تكون لما بدي العب روما فريقك اللي بتحبه انت جماعه توتي وبدي العب مع الانتر, وين بدك تصفي انت مع روما؟
1: يعني شو بدي اعمل؟ انا بقدرش بشجع عنان على جنب وبشجع روما كفريق.
0: دكتور معروف انه الانتر طريقته اسلوبه هو 3-5-2, وعنان لاعب خط, لاعب وينج, يعني بيحرط المنطقه من الكيرن للكيرن, من الكورنر للكورنر. واعتقد مش صدفه دفعوا 25 مليون, لانه شافوه انه هذا بالضبط بيلبس نفس البدله اللي بدهم اياها, عليه اجت مناسبه.
1: طبعا لانه هن كانوا بحاجه ل لعيب مناسب اللي يغير
0: دومفريس.
1: بعد ما بحثوا الامور كلها شافوا انه علان هو اللعيب اللي اكثر ملائم لهذا الدور على الخط اليميني, لانه زي ما بتعرف الانتر بيلعب على الجوانب. فعلان هو اللعيب اللي لقوه اكثر شيء مناسب لفريق الانتر, اللي هو لسه عم يعني عم بحاول يجيب كمان لعيبه ثانيين, لانه اللي بدهم يوصلوا يعني يرجعوا للانتر اللي كان على وقت مورينيو.
0: نعم كان مرعب هذا الفريق. الانتر, اعطينا فكره عن الانتر, عن جمهوره, عن الذهنيه تبعت الجمهور. عنان كيف بده ممكن يتاقلم هناك؟ شو بتنصح انت مثلا اللي سامعنا, يمكن والده سامع, شو لازم يعمل عنان؟ بده يغير جو, اجى من بلجيكا على ايطاليا, يختلف الجمهورين يعني او الشعبين بيختلفوا عن بعض.
1: طبعا اول شيء عنان كثير منيح انه يجي على ايطاليا, على اساس انه جمهور ايطاليا حامي كثير وبيحب اللعيب اللي زي عنان. بعدين في تنساش في انتر في جالية عربية كبيرة كتير, وهذا راح يساعده كتير أكيد في يعني التأقلم تبعه هناك. على أساس راح يكون فيه له مشجعين كمان من ناحية الجالية العربية الموجودة في ميلانو. أهم شيء إنه يورجي قديش هو جاد في الـ في الـ في الـ في العمل تبعه, قديش يعني هو مواكب ومواثب
0: وملتزم بالتدريب
1: نعم, وبيلعب عشان كلر الفريق, عشان الانتر, عشان
0: الشعار والرمز. السؤال دكتور, الانتر نعم. يعني غير مدرب, كان انزاجي اعتقد, اليوم عندي مدرب روماني, ويبدو انه نجح باول موسم له, حصد بطوله, هذا كريستيان كيفو اعتقد.
1: طبعا كيفو كان معروف,
0: كان لاعب
1: مشهور وتاقلم واخذ شهايد ودرس. ف يعني خلينا نقول انه طبعا الكادر الموجود عند الانتر هو كادر كتير منيح, يعني فكيفو كان شاطر انه عرف يديره وعرف يجيبه على المسار المضبوط, وجابوا نتائج كتير منيحة فطبعا هذا بقول انه خلوا المدرب كمان سنة يشتغل على البرنامج تبعه. اليوم المدربين بدها سنتين ثلاثة تنها تعرف تبني فريق.
0: أكيد. هل تتوقع ان يعني انت ما شفتوش يمكن عن كثب, اما راح تشوفه اكيد وتتابعه, راح ينجح برايك مع مواصفاته, جسمه ولياقته, اصراره, التزامه, برايك راح, لانه اتفقيته لخمس سنوات مش ليوم واليومين.
1: طبعا انا بفكر, انا شفته بيلعب مع المنتخب, وانا يعني بنعرف شوي تاريخه في المنتخب اللي تحت ال20 اللي خلاه تحت سن ال20 اللي وصل المنتخب الإسرائيلي لما هو ثالث, وخلاه يعني يكون بارز على على على على المشهد العالمي. فأنا كتير متفائل من من من من يعني بجيت عنان على على الإنتر، لأنه طريقة لعبه هي المضبوطة، يعني هذا هو اللي بدور عليه الإنتر. وأنا أكيد يعني متأكد إنه راح يكون دوره مهم جدا في الانتر اكيد،
0: وبده يكون كمان سفير لمجتمعنا العربي، يمكن بايطاليا بيعرفوش، بيفكروا انه حامل باسبورت اسرائيلي، هو اسرائيلي يهودي مثلا، ما بيعرفوش انه في عرب هناك. بتصور انه هي كمان لك دور راح يكون هناك مع مع كل الدوائر الرياضيه اللي انت بتعرفها وبتعرفك هناك. بتصور
1: طبعا طبعا طبعا، لانه هون كتير يعني في اللي هنجهل في قصه تاريخنا احنا، فبيعرفوش انه في عرب في عرب اسمهم عرب اسرائيل. يعني هذا راح يكون لنا يعني اكيد، يعني اكيد المراسلين راح يعني يستفسروا ويعرفوا بالاخر انه في البلاد عندنا كمان جاليه عربيه اللي هي مهمه جدا. فهذا راح يعني في المستقبل راح يعني يظهر كثير.
0: بتقديرك الانتر راح يحافظ على لقب البطوله ولا راح يتنافس من قبل اليوفي ومن قبل الميلان ونابولي وروما؟
1: بفكرش في منافس للانتر، يعني حسب اللعيبة اللي عم بيشتروها، بروفيديل ومش بروفيديل ومش عارف مين، ثلاثة أربعة مشهورين كتار، يعني عم اللي شايفون الانتر عم بيشتر على كادر اللي هو صعب حدا يكون منافسه. الصراحة لحديت إسا سوق الكرة في إيطاليا مش مبين، مش واضح 100% بعد مين، يعني بستنى تيخلص المونديال على أساس نعرف الفرق مين اشترت مين أخذت مين ما أخذتش. يمكن الفريق الوحيد اللي ممكن يعني يكون قوي شوي أكتر يعني للقريب الانتر اللي هو نابولي لحديث السا، أما الميلان واليوب لحديث السا ما في عندهم بعد لعيب اللي نقدر نقول إنها
0: والأصول. بعرفش من نابولي يمكن عنده فير بلاي، أعتقد عنده مشاكل مادية، هو المفروض كان يكون بنابولي، يعني كانت مفاوضات بس مع نابولي وبالآخر تراجعوا وراح على المنتر، يعني سحبوا الانتر.
1: كثير فرق في ايطاليا عندها مشاكل في الفير بلاي، فريق روما نفسه اللي هو السنه بيلعب في الشامبيونز ليج مش قادر يشتري اللعيبه اللي بده اياها على اساس الفير بلاي الاقتصادي، فمجبورين يعني يكون يحافظوا على معدل معين من المصاريف اللي لازم تكون حسب قوانين الوافع.
0: أكيد رح نستعين بقدراتك هذا الموسم، عندنا السفير وأعتقد بعنيك وبعنينا رح نتحدث معك طبعاً. مرارا وتكرارا دكتور، سلامات دكتور. عزيزي
1: فخر كبير لنا.
0: أكيد شكرا دكتور دوار، إلى اللقاء. يعني هذا عن مجدي خليلي كان معنا، والأب أب آخر أيضا يسعى ويطمح لأن يصل ابنه كارم زعبي إلى الدوريات الكبرى، كابتن أدهم زعبي أيضا المعلومات بتقول أنه ابنه وابنه الثاني كمان عمري غيروا فريق والآن في فريق آخر بالبرتغال. تعالوا نستمع إلى كابتن أدهم زعبي. سلامات كابتن.
2: سلامات أخنا بيك كل المستمعين.
0: لما بتسمع هيك أنه عنان هالشاب هذا، بتسمع الوالد قديش ضحى وراح وأجا، بدغدغك الإشي؟ لا بتقول أنا كمان عندي حلم، وين تبدأ حقيقه؟
2: أول شيء أخنا بيل يعني عنان هو ابن كلياتنا ومجدي بتربطني معاه علاقة قوية، وطلعنا مع المنتخبات وكنا مأهل ورفقنا وأبنائنا وبتمنى له عن جد من كل يعني فخر لنا قبل كل شيء.
0: أكيد
2: أتمنى له النجاح وإله له كل هاي إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: يعني زي ما أخ مجدي تعب أخنا بيل، أنا تعبت
0: وأنا حاسس إنك تعبان
2: كفول يعني.
0: والله عندك شباب اثنين الله يخليهم، كارم عمري، كارم كان يلعب بأفي إيش اسم الفريق،
2: كارم كان يلعب بريو ريو آفي
0: والآن انتقل بالبرتغال بنفس الدوري مع تيرنسي،
2: انتقل لفريق بالدرجة الثانية، هي درجة ممتازة بس الفريق أخنا بيل راح يلعب بدور الأبطال

0: دوري ابطال
1: الكؤوس اليورو، اليورو ليج لانه حاز
0: لانه فاز على سبورتنج لشبون بالنهائي العام وخسروا للسعود يعني بالمباراه الاخيره يعني بعد ما فرق الاهداف.
1: واو واو واو.
0: والنية السنه انه كمان ينافسوا في سعود الدرجه الاولى.
1: طيب وعمري كمان، عمري كمان كمان يعني تنزلت عنه بالبلاد وديته من ابو علي القدس اعتقد كان السلام.
0: عمري كان حلمه طبعا وراقه اخوه والحمد لله كان اجر انتخابات السنه الماضيه بشهر واحد مع نفس الفريق يعني يعني عمري كان بالفريق قبل ما يكون كارم يعني عمري اجرى مع هناك اختبارات والحمد لله حوالي شهر ونص كان عندهم بالاكاديميه وقبلوه وسبب اجراءات مع ابو علي القدس اللي طلبوا كمان مصاري ما شبعوش من المصاري اللي اخذوها على كارم طلبوا كمان مصاري على عمري وصلنا معهم لاتفاق لكن معنا اربع خمس اشهر تحلينا للمشكله والحمد لله رب العالمين.
1: نعم الانتقال الان من هذا الفريق للفريق الثاني كان منوط بدفع مبلغ مادي ولا حر؟
0: اكيد اكيد اكيد احنا وكان بالكوتش وعملونا كثير مشاكل وتوصلنا لحل معهم بالنهايه.
1: طب انا اسالك سؤال، ما اخذش فرصه كبيره، ما شاركش بكثير مباريات في الدوري، كان صعب عليه بعده بهاي الفتره بهذا الجيل برايك؟ شو اللي منع منه انه يكون لاعب اساسي بالتشكيله الاساسيه هناك؟
0: مين مع كارم؟
1: مع كارم
0: قصدك؟
1: نعم.
0: الفريق احنا مر بظروف كثير صعبه من ناحيه مهنيه وغيروا كثير هناك، لما وصل كارم اول سنه كان يلعب، السنه الثانيه غيروا المانجر وجابوا مدرب اللي هو يعني مدرب جديد ومنجر جديد ومنجر جابوه كمان في كثير تغيرات اللي اثرت بشكل سلبي على مسيره كارن اللي كانت كان المفروض انه يمشيها يعني كان بخطه عمل انه يلعب يعني ربع ساعه ثلث ساعه كل مباراه بعدين يحاول السنه الثانيه يجيبوا له نص ساعه يعني هو كمان يعني بجيله صغير نسبيا بالنسبه
1: للفريق
0: الفريق هناك يعني
1: على الاقل ادم صار يجيد اللغه البرتغازيه البرتغاليه ولا لسه؟
0: لا بحكي برتغالي عادي وانجليزي مستوى عالي.
1: واو واو واو واو. عمليا اتفاقيته راح تكون لسنه مع هذا الفريق جديد ولا كيف
0: يعني؟ لا ثلاث سنوات اخنبي هو عمري ثلاث سنوات وان شاء الله احد اسباب الانتقال كان انه
1: عمري بدي يلعب مع نفس الفريق ولا فريق الشبيب يعني نفس الوقت؟
0: عمري اندر 23 يعني تحت 23 يعني عمري بيثبت حاله ممكن يلعبوا كارم نفس الفريق
1: نفس الدوري نفس الليغا نفس الليغا ونفس الفريق يعني عمليا
0: ان شاء الله حاليا كثير في ملاحظات ايجابيه من الفريق على عمر وعلى كارم بتامل يستمر يثبت حاله.
1: انت سافرت معه عرفت الفريق اجواءه منشاته ملعبه
0: اكيد ولا... انا كنت سنين الماضي حوالي اربع خمس اشهر في البرتغال ورافقت عمر ورافقت كارم مع انه فريق ترينتي كان بعيد عن بورتو حوالي خمس ساعات بس كنا نرافقه بالقطار ونرجع ونجي كمان من مسيري مش هويني.
1: اكيد على الصعيد الشخصي وين راح تدرب هذا الموسم القادم؟
0: احنا تعودنا احنا على بلدي مصمص ان شاء الله مكملين مع مصمص اكيد بلدي بحبونه وبحبهم الاداره هم عائله وحده واللاعبين بعرفهم ان شاء الله مستمرين على من النجاح كمان اكثر واكثر
1: ان شاء الله. بدي أبلغ سلامي للوالد والأهل والأصدقاء كمان وإن شاء الله بالنجاح لأولادك وهيك نقدر نفوت معك بحديث طويل على نجاحات اللي بيحققوها الشباب
0: إن شاء الله. الله يخليك
1: وأنا بعرف أنك أنت كمان الأباء اللي اجتهدوا وتعبوا وسافر وما نمشي الليل عملية من أجل إنجاح أولاده تربية صالحة إن شاء الله. شكرا لك كابتن أدهم زعبي.
0: سلامات شكرا لك نبيل وكل المستمعين
1: إلى اللقاء سلامات. رح نفتح المجال بعد الأخبار الساعة 4 تكهنات نتيجة المباراة يعني الحاسمة راح تكون هذا المساء عند الساعة 10 بين الإسبان الميتادور الإسباني راح يلاقي فريق لا يقل يعني قوة فريق الشوكولاتة بلجيكا مع لوكاكو 1-0 لإسبانيا. سنسمع المتكهنين إذن ليليان 1-0 لإسبانيا هكذا تقول. أنا أعطيتها 3-1 بتأمل تزبط معنا نقطة 8 نقاط بتطبيق الشمس تطبيق ماشي نار كما يقولون.

أمامنا فاصل إعلاني، أخبار الساعة الرابعة مع الزميل أدهم حبيب الله، معكم كان نبيل سلامة وكذلك ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج. نخرج للفاصل ثم نعود ونلتقيكم في الجزء الثاني.

0: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة من هال حيفا. نستناكوا في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة من هال تشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخللة من هال حيفا من بيت الهستدرود.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل. غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل. براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل. ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
4: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
5: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و 90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و 90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و 90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و 90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
8: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك. املا بكرة لازم تراجع.
9: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: بس أمكور أمكور أمكور.
11: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر. خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
12: أمكور أمكور أمكور. الشمس دائما.
13: شو يا أبو الحروف، مين باخد القبيع فكرك؟
14: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
12: الشمس منحط النقط على الحروف.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM.
15: إذاعة

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن قطر تقود جهودا إقليمية من أجل خفض التصعيد في المنطقة مع وصول وفد تفاوضي إلى العاصمة طهران من أجل تهيئة الظروف لاستكمال مسار التفاوض. في السياق، كشفت مصادر نقل عن مسؤولين إسرائيليين بأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران، وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن إسرائيل لن تكون بمأمن من الرد الإيراني التي تقف وراء العدوان على إيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه مجددا بخيار التفاوض مع إسرائيل، قائلا إن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها، وأشار عون إلى وجود فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها لبنان من خلال الحرب، خصوصا في ظل الزخم الأمريكي على حد قوله. سلمت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس الشيخ محمد حسين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع بعد الإفراج عنه عقب اعتقاله بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم. أعلنت الشرطة عن اعتقال 8 مشتبهين في إطار حملة لها في مدينة حيفا، وقالت الشرطة أنها ضبطت مخدرات وأموال وشيكات بقيمة عشرات آلاف الشواقل. في السياق، اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام 4 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب للاشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف عناصر أمن، بالإضافة إلى تخطيط لتنفيذ عملية في مدينة بئر السبع. شارك المئات من مدينة طمرة في مظاهرة احتجاجية على جريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة، وتنديدا بتقاعس الشرطة في معالجة ملف الجريمة المتفشية، وتوجه المتظاهرون نحو مركز الشرطة في المنطقة الصناعية بالمدينة استجابة لدعوة البلدية ولجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية. وقتل أبو الهيجة في جريمة ارتكبت يوم الثلاثاء الماضي في صالون أو في صالون الحلاقة الذي يملكه في المدينة. أصدرت وزارة الصحة تحذيرا للجمهور من السباحة وممارسة الأنشطة الرياضية في شاطئي جلي جليل الشمالي وجلي جليل الجنوبي في مدينة نهرية، وأوضحت الوزارة أن التحذير صدر في أعقاب تدفق مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي التابعة للبلدية ووصولها إلى البحر.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل 16، طبرية 21، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، في النقب 20 درجة، في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

اهلا بكم من جديد اعزائي. ليتس جو. خمس دقائق تمام بعد الساعه الرابعه، الجزء الثاني من مجلتنا الرياضيه. ترافقني ليليان حاج في الهندسه الاذاعيه والانتاج، معكم نبيل سلامي. موعدنا إذن هذا المساء عند العاشرة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أبدا، إما أن نكون أو أن لا نكون. المنتخب الإسباني مرشح دائما للفوز بالألقاب، وسيلتقي هذا المساء بمنتخب بلجيكا. حتى الآن لم يقنع البلجيك، ولكن قادرين على صنع ربما جوبة معجزة مفاجأة. ما بطل في مفاجآت أصلا كرة القدم. المنتخب المصري كما تابعت عبر الشاشات يمكن وصل اليوم باستقبال كان شعبي حافل. الساعة التاسعة حطت الطائرة البعثة المصرية الطاقم المدرب اللاعبين في مطار القاهرة، وطبعا بباص مكشوف كان مع مئات ألاف من المواطنين المصريين. 0-64-10-101 بإمكانكم التواصل معنا. تكهن نتيجة مباراة الليلة إسبانيا بلجيكا. 0-64-10-101 نستمع.

هاي الأغنية. نروح هذه الكلمات وهذه الأغنيات اللي تذكر فيها أسماء المنتخبات المشاركة. طبعا مش الكل يمكن نتذكر بالأغنية، بتصور البلد. الحكم هذا خبر للتو وصلني الآن، الحكم الفرنسي كليمان توربان يعلن اعتزاله بعد مباراة مصر والأرجنتين. الأكبر عار رأيته في 67 عاما من عمري، لقد دمروا هذه الرياضة الجميلة التي تسمى كرة القدم. كل احترام لمصر لكني لم أعد أحتمل هذا. هذا ما قاله، ما بعرف إذا هذا فيك ولا صحيح. هذا خبر وصل للتو، كليمان توربان اعتزاله. هو ما مش هو اللي قاد المباراة طبعا، ولكن هو حكم وعبر عن استياءه مما حدث في مباراة الأرجنتين ومصر واعتزل كرة القدم. ما شفتش إيش عن الشكل على مدار 67 عام من عمره. 0-64-10-101 الهدفون حتى الآن ميسي ومبابي 8 أهداف.

0: اتصال اول معانا، يلا تعال ناخذ اول اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: هلا هلا هلا، السلام عليكم.
1: عمي نبيل، كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: اخبارك؟ ان شاء الله منيحه.
0: انا نشكر الله، لا منيح حالتي، يعني لا باس بها، منيح منيح. كيفك انت؟
1: والله الحمد لله سليم من النار.
0: سليم صوتك حالي. يعني ما هو صار يعني مألوف على داني يعني دغري بس. شو سليم كيف انت والمونديال؟
1: والله مش عارف لسه كيف بعد المونديال، احنا كيف تأقلمنا على الفوتبول والميتا.
0: بنرجع لرعنانة وكرياتش موني
1: وجدود، كيف بدنا نتأقلم؟
0: والله والله صحيح، والله صحيح، والله صحيح. حتى
1: يعني
0: نسمع،
1: شو بدنا نحضر بلا مؤاخذة دوري اسرائيلي؟
0: لا يا اخي انا بنعيش كمان شوي، بيبدا دوري الابطال التمهيديات بشهر 9، طول روحك بنسلك حالنا. كيف مباراة كيف مباراة امبارح؟
1: والله مباراة امبارح المغرب ما لعبش
0: لانه ما عطوش يلعب، يعني الفرنسيين ما انت فارق، فريق مدجج بكل حلقاته، كل لاعب عنده احتياط كمان اثنين زيه، تخافش عليهم. فالفرنسيين فريق مرعب.
1: الاحترام لوصولهم لهون يعطيهم الف الف عافيه، يعني كل فريق بالعالم بتمنى يصل لكاس العالم، مش
0: مظبوط
1: النهائي ولا ربع النهائي،
0: مظبوط
1: لكاس العالم بس يحط اجره، يعني يكون هالفريق
0: شرف كبير. صحيح صريح صحيح، في اكبر محفل
1: يعني
0: كروي في العالم.
1: اسرائيل مره واحده كانت بكاس العالم للي بيعرفش،
0: سبعينات
1: مره واحده بالستينات،
0: سبعين 1970

0: مكسيك
1: سبعين.
0: نعم 1-1 عملوا نتيجة مع إيطاليا، أخرى يومها مع إيطاليا، وإيطاليا وصلت للنهائي غزت مع البرازيل 4-1 أيام بيلي وكارلوس ألبرتو، كنا شباب صغار بعدنا. إيه مباراة الليلة شو رأيك أخي سليم؟
1: مباراة الليلة أنا أنا حابب إسبانيا تغلب المضبوط، بس بلجيكا مش هويني عم بيلعب. بلجيكا مش هويني، فكيف هي يعني بعيدة عن الأضواء، بعيدة عن الصحافة، أما هي مش هويني يعني بلجيكا.
0: ممكن يعني ممكن يغلطوا، ممكن يلسعوا، ممكن يقرصوهن للإسبان إذا ما كانوش بيوم موفق. أنا معك بهذا الموضوع.
1: أنا بقول رح أتصل بلنتات هاي اللغة.
0: واي واي واي واي واي واي واي
1: أنا بقول رح يكون تجديد يعني النتيجة تكون 1-1 أو 2-2 وتصل لزيادة كمان يزيد الوقت وبلنتات، وإن شاء الله إنه إسبانيا. أنا حابب إسبانيا.
0: أوكي وأنا كمان زي زيك، ولكن أسألك سؤال، مين برأيك رح يكون في النهائي في نهاية الأمر؟ فرنسا أكيد لا؟
1: في النهائي رح يكون فرنسا.
0: مو عارف أنت فرنسا مع إسبانيا بدي يلعبوا إذا غلبت إسبانيا اليوم.
1: إلا
0: هناك الكوارث، هناك الكوارث، هناك
1: اللعب اللعب يعني ما فيش يعني بركان.
0: بدي أسألك من إسا بدي قبل النصف النهائي مين رح يكون بالنهائي؟
1: بالنهائي فرنسا أكيد. أظن فرنسا بتلعب مع إنجلترا.
0: لا فرنسا مع إسبانيا.
1: مع إسبانيا أظن فرنسا إنجلترا
0: أظن فرنسا إنجلترا، وانت تنساش كمان في النرويج والأرجنتين، ما انت فاهم هاي ما خلصتش
1: بلجيكيا وإنجلترا هيك رحين يفاجوا يعني
0: والله
1: من الفريقين.
0: راح نشوف
1: أظن راح يصل النهائي.
0: راح نشوف لهم شو بنعمل بعد المونديال. هاي هي السؤال تبعك
1: اللي محيرنا. هاي نعمل يعني نعمل حواجبنا كله.
0: سليم تحياتي عزيزي، خلينا إياك حبيبنا.
1: عليك عبد الكادر كثير.
0: الله يسعده، خلي لك إياه حبيبي، سلم عليه سلامات. 0-64-10-101

0: محمد خليلي. سلامات كابتن.
1: سلامات
0: سلامات استاذ نبيل، لاعب كرة قدم اخائي ومعتزل نوعا ما.
1: نعم.
0: شو اخبارك محمد؟
1: الحمد لله
0: استاذ نبيل، الله يسعدك. والله شو زي ما حكى سليم قبلك، شو بنسوي بعد المونديال يا اخي؟ في اثاره مع انه متعب شوي ومرهق، ولكن شو بنسوي بعد المونديال؟
1: مش عارف الصراحة. راح يكون فجوة صراحة، راح يكون طبعا ميركاتو، طبعا مين
0: ميركاتو عامل بيجي شهر 8 اخر 8 شهر 9 بيبدا الشامبيونز. يلا
1: طبعا امبارح مباراة ريال مدريد، انتقالات برشلونة،
0: طيب
1: يونايتد باريس.
0: لابد من ملاحظة، كيف شفت فرنسا امبارح؟
1: طبعا المنتخب الفرنسي هو افضل فريق بالمونديال، من اوبكانو ومن اوليسي من مبابي من ديمبلي، صراحة فريق لا يجارة صراحة. المغرب كل احترام،
0: تعرف بتاريخ الدنيا ما كانش منتخب، انا لا اذكر منتخب، بدك اياها الملاحظه، ما كانش ولا مره منتخب اللي فيه عنده الحلقه الاماميه الاربعه هذول، اذا مش خمسه يعني حتى اربعه بتسميهم، راس الحربة امبابي
1: طبعا
0: وديمبلي ودوي وبركولا هذا، ووراهم بيجي اوليسي، ولا مره منتخب كان عنده هذا الكم الهائل من لاعبي حسم جيم تشينجر هذول، ولا مره. يعني كل منتخب كان يكون عنده رأس حرب، مثلا الإنجليز معتمدين على هاري كين، ما نقول لا
1: هاري كين مرات طبعا،
0: النرويج على مثلا على هالاند،
1: بعتوا على هالاند أكثر. شفنا أمام البرازيل، هو اللي جاب الجيرن، هو اللي
0: خطر، واضح اللي واضح, واضح. أنا أعتقد هذا الجيل عند فرنسا يمكن لن يتكرر برأيي
1: طبعا. بالإنجليز بيلينغهام
0: مش مهاجم، ما هو مساعد عمليا،
1: مساعد وبيحسم حتى، يعني شفناه قدام المكسيك حسم اللعبة وأنقذ جول حتى بحط المرمى يعني.
0: أكيد أكيد فرنسا طبعا أنت بترشحها تكون في النهائي، بتخيل بالفاينل.
1: أنا برشح، هو مرشح بقوة
0: للكأس
1: طبعا.
0: السؤال مين يكون إلى جانبه هذا السؤال؟
1: طبعا انا كنت يعني المنتخب الاسباني اللي يعلق معه بالنصف النهائي برشح انه يغلب بلجيكا،
0: هناك
1: هن الاثنين هذول احسن فريقين.
0: نعم
1: صراحه،
0: معناته اذا واحد خلص منهم على الثاني صار عندك النرويج انجلترا، عندك النرويج انجلترا الارجنتين، واحد منهم قد يشق طريقه للنهائي.
1: استاذ نبيل الارجنتين لم يختبر بعد، يعني عمل لعب،
0: لا طلع لعب اربع خمس لعب حتى الان، مش نفس المنتخب المقنع اللي كان بالمره الماضيه صراحه،
1: يعني عباره عن ليون ميسي الارجنتين.
0: اوكي اوكي، مباراه اليوم اعطيني شو رايك الحلول، كيف ممكن تنتهي المباراه؟
1: طبعا المنتخب البلجيكي طبعا برضه فريق

0: منيح خليك. انا بقول المنتخب الاسباني راح يسيطر على اللعبه، راح يكون استحواذ اكثر، فرص اكثر للمنتخب الاسباني. انا برشح المنتخب الاسباني يغلب 2-1 2-0.
1: والله اذا يعني سكروا الدفاع غادوا بديوري بالعرضيات، هاي العرضيات بدون نجاعه في المقدمه وهزمه مرتده من هون ولا من هناك ممكن تروح اسبانيا الليله.
0: لازم يلعبوا بالعمق اكثر.
1: هذا هو بالعمق صحيح، هاي طريقة البرشلونة التيكي تاكا ممنوع تكون اليوم،
0: مش دائما بتضبط.
1: بترشح بكل الأحوال بترشح إسبانيا اليوم؟ ها
0: أنا برشح إسبانيا، وبرشح إسبانيا إنه يكون يلعب مع المنتخب الفرنسي طبعا. أنا بقول يا المنتخب الإسباني يا المنتخب الفرنسي هو راح يحسم لقب المونديال حسب رأيي، ولأنه ما أحسن فريقين في المونديال يعني. صحيح. المنتخب الفرنسي يمكن ماخذ ماكل جول أو جولين أنا ما أعتقد، والمنتخب الإسباني عنده دفاع برضه ما له جول ماكل ولا هدف.
1: صحيح مزبوط. سجلنا
0: يعني.
1: أنا أشكرك محمد، حياتي أنا كمان اتصال، شكرا عزيزي إلى اللقاء. صحيح. سلامات سلامات. كمان اتصال. ألو
2: السلام عليكم يا كبير.
1: هلا فؤاد كيفك؟
2: أكيد
1: مستمتع، أكيد استمتعت الليلة مع فرنسا ولا لا؟
2: استمتعت بس كانت خيبة أمل من المغرب.
1: أوكي هذا اللي قدروا عليه، ما مش التركيب المثلى، مش التركيب المثلى اللي كانت بالمغرب. أيوة. بس مش سبب، لا مش سبب.
2: أبو فار بعرف شو كان مالي امبارح، بدنش يلعبوا،
1: مش بدنش يلعبوا، ما سمحوا لنش يا أخي، سكرون هناك ما أعطون مساحات يعني، شو الحكي هذا؟
2: كمان ما قلنا لك من الأول
1: يا أخي الخصم كان صعب يا عمي،
2: كعمي قلنا لكم من الأول فرنسا عندها الركيب الثاني والثالث
1: 100%. هذا اللي بحكي أنا، اثنين بيقدروا يلعبوا بالنهائي، الأول تركيبي والتركيب الثاني.
2: أما أنت شفت شو هاي مسخرة الفيفا؟ شو
1: الفيفا هذا موضوع بده برنامجين ثلاثة عنا بالراديو،
2: ولا برنامجين ولا ثلاثة،
1: بده موسم كامل.
2: هذا اليترون اللي انطوه من أول الجول لآخر الجول، بعدين
1: هذا الغلط كان
2: على الفار، وفيش فار بنفس الملعب إذا ما مهزلي والله.
1: امبارح خفنا من الحكام، امبارح خافوا من الحكام الأرجنتين، بس كان امبارح توب الحكام.
2: لا الحكم عادي كان امبارح.
1: ممتاز.
2: مع انه عاد ما سمعوه حكي،
1: ما اضطرش انه يغلط ولا الفار.
2: بعدين شو بده يقدر يلعب مع فرنسا
1: ولا شيء.
2: بعدين اليوم اسبانيا، لا تخبص على اسبانيا،
1: بدبروها
2: اسبانيا جامدين يا زلمه، بعدين ولا جول اكلوا.
1: طيب غلبت في اسبانيا بدها تلعب مع فرنسا هناك، شو بدنا نسالك وين الساعات؟ اسمع تفضل.
2: فرنسا
1: انت فرنسا. يعني فرنسا راح تاخذ الكاس حسب ما انا شايف.
2: ابدا ذاك المونديال ما اخذوش، المونديال مسجل حسن. يمكن صار محفور ابو فارس.
1: والله اعلم والله اعلم. على كل انا اشكرك عزيزي فؤاد، تحياتي لك حبيبي، خلينا اياك. سلامات سلامات. كمان اتصال. الو الو
3: الو
1: هلا
3: ورحمة الله.
1: يا هلا مين معي؟
3: بحكي معك معاد من المثلث.
1: يا هلا بمعاد، كيفك معاد حبيبنا؟
3: الله يسعدك ويرضى عنك.
1: ها لا تنسمع.
3: مونديال مونديال مونديال، الأوقات ليل نهار
1: ذبحونا. الله وكيلك
3: وطننا، توقيت تخربط.
1: تلم لي محلنا بده جمعتين.
3: والله يعني أنا أرجنتيني برشلوني طبعا.
1: أوه
3: ليو
1: هو هو
3: صاحب الخاصية، إذا فعلها سعد. يعني احنا كلنا شفنا لعبة مصر، شفنا اللعبة التحكيمي طبعا في الشوط الثاني. بس بالمقابل هاي الأرجنتين، هذا ميسي
1: طلع. هو مش يعني يجوا لنفس يعني يحاسبوا نفس يعني الأرجنتين المصريين، أعطوا مساحات آخر 10 دقائق، وأعطوا مساحة لتحرر. تبديلات المدرب ما عجبتنيش أنا بهاي الصورة. بعدين ما لعبوش وسخ المصريين، كانوا يكونوا أوسخ من هيك في المباراة. يضيع وقت، ينام، شد عضلي، طجي تشربت، أروح على الحمام يا أخي وارجع يا زلمة.
3: بعد الدقيقة 60 صار عندهم هبوط حاد، زي ما
1: كانوا عايشين بأوفوريا، هن ب2-0 بجيبتهن والأرجنتينية متشربكين، ففكروا إنه اللعب انتهت، ما بتنتهي إلا ما يصفر الحكم ويفوت على غرفة الملابس.
3: بالظبط، لازم شوية صار شوية وساخة زي ما بيحكوها باللعبة.
1: اوكي هاي الشغلة انا لاشن هاي انا اخذت حجم كبير، بس كمان مرة انه المصريين هن كمان اذنبوا يا اخي. خلشتك
3: من الكلام عم فارس، احنا شوي الشعوب العربية شوي
1: ما بنحكي فوتبول احنا كل شيء يا عم. والله الحكم الغى، اسمعني، الحكم الغى هدف لإيران ضد مصر، والله كان قانوني. شو رأيك؟
3: 100% أنا متذكره.
1: بعدين البرازيل روحت وما حداش زعل، وألمانيا ما حداش جاب سيرة. إحنا عواطف كثير، مش منيح هذا الشغل. طيب اليوم مباراة اليوم معاد، شو رأيك اليوم؟
3: إسبانيا لازم تركز على أجنحة.
1: هذا
3: اللعب الوسط
1: مش رأيك. أجنحة وارفع على أوريا سبال، أنا معك بيدري. إذا كان اليوم ملك بده إنه إسبانيا تغلب.
3: بالضبط.
1: إذا التقت إسبانيا مع فرنسا شو رأيك؟
3: لا لا لا فرنسا حطونا يا شوي على جنب حاليا.
1: بدين يدخل اللعبة الجاي يا أخي إذا غلبت اليوم إسبانيا اللعبة الجاي نص نهائي.
3: فرنسا بالنهائي.
1: خلاص مين مع؟
3: كفزوها نصيحة كفزوها
1: مع مع أرجنتين إنجلترا النرويج مين؟
3: أنا بصراحة بما إني أرجنتين مش راح أقول لك أرجنتين لأنه اللعب مش.
1: طيب مين مش مين مين اللي كان؟
3: انجلترا
1: سجلنا خلاص
3: الانجليز رهيبين.
1: سعيد جدا بهذا اللقاء شكرا عزيزي عزيز. تحياتي الله يخلي لي كمان اتصال قبل الاعلانات. الو
4: الو السلام عليكم.
1: هلا عماد هلا هلا هلا هلا مسكني انت
4: ابو فارس كيفك يا غالي
1: شو مع البرازيل راحت الخرفان علينا
4: والله الخرفان ها والله والمنازل
1: فضحونا فضحونا
4: دائما جاهزين يا ابو فارس
1: انا كنت عارف انه نوفر عليك الخرفان لانه عارف انه البرازيل بتروح والله حكيت يا سالم بالراديو
4: والله يا ابو فارس انت تعرف عماد احتياراته عقيد رياضي وحضاري يفهم رياضي وعنده باع طويل
1: خلاص
4: وانا اقول لك لو ما كان انشيلوتي حتى من المجموعات ما احنا رايحين نكمل يعني
1: خلاص برافو عليك
4: للاسف الشديد بحكيها يعني
1: فرنسا اكيد فرنسا اللي بتعجبك
4: فرنسا درجتين مع كل المنتخبات
1: برافو عليك مين ومع اسبانيا شو بده يصير هن واسبانيا
4: والله الأصبان أصبان عند اسمهن وإن المتدور وعندينا أحسن دفاع بالعالم وأحسن حارس مرمى
1: يلا تكاهنك تكاهن نتيجة اليوم عشان نأخذ اتصال
4: أنا أقول لك التكاهن إنه المنتخب الأصباني يفوز بس بعد التمديد يعني أو ضربات الجزاء لأن هي مباراة صعبة تكون يعني يمكن 4-3 لا تنسى إنه هناك في كورتوا من أحسن حارس بالمرمى بالعالم مش عشان ريال مدريد
1: وسيمون عندك هو في الحارس تبعهن
4: وكلمة شرف وتقدير للمنتخب المغربي وللمنتخب المصري
1: أكيد.
4: واللي كان كمان مباراة الأرجنتين ومصر كانت فضيحة عالمية والفساد اشتغل دورهن بس كمان في حق على المدرب حسام حسن
1: أنا معك
4: أنا يعني لازم يعمل التغييرات لازم كان يطلع محمد صلاح يفوت لعيبة الدفاع لعيبة وسط اللي
1: صارت عماد حبيبي خلينا أشكرك يا عماد شكرا لك على الاتصال عماد دائما معنا اتصال أخير قبل الإعلان ألو
5: يعطيك العافيه
1: هلا هلا هلا مين معي
5: عبد من الناصر
1: عبد تفضل يا عبد هات نسمعك
5: والله نبيل انا بقول اللعب اليوم راح تخلص 3-1 لبلجيكا
1: العب منين جيت انت
5: ليش 3-1 لانه اسبانيا بعدها مش بكشر عن انيابها صحيح
1: طيب بلكي كشرت اليوم عن انيابها شو هالحكي هذا
5: بلجيكا فريق جدا جدا جدا عنيد
1: انا معك وصلب
5: وهجوم وكاسح
1: لكاكو بجنن
5: بآخر كم لعبة لبلجيكا يعني اكتسحوا الفوتبول كاملة
1: يلا شو
5: إسبانيا بعدها بعد بدها
1: بعد بدها إذا أنت تتوقع بلجيكا اليوم بلجيكا تلعب مع فرنسا بتأخذهم بتطلع للنهائي مين بيكون مع فرنسا إذا
5: النرويج أو إنجلترا أنا بقول إنجلترا صراحة
1: يا الله
5: إنجلترا وفرنسا بالنهائي
1: الكاس لفرنسا يمكن
5: الكاس لإنجلترا
1: إنجلترا
5: أنا متزعين فرنسا بس إنجلترا راح تفاجئ الكل
1: سجلنا شكرا لك على الاتصال حبيبنا شكرا فاصل
6: اختار طريقك اختار MG بتلبق لك عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89
7: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافي يعني من دون معام يشمل حملات مزدوجة أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس نستناكم من 10 صباحا
8: نظاراتك أوبتي نايس
7: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح
9: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز
10: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79.90 فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64.90 لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب89.90 جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب5.90 بندورة

0: خيار 2 كيلو ب 7.90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع مغارين.
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: أجرم،
4: سينا،
5: فينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
6: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
7: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
0: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
9: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
12: نظاراتك أوبتي نايس.
11: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع شو

0: كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: إذن نحن نأتي تقريبا إلى الختام، ولكن أود أن نذكر المستمعين والمستمعات مباراتنا الليلة عند الساعة 10 طبعا، والسبت غدا السبت عندنا استراحة على أساس أنه يوم الأحد هناك نمصيب أنه يوم الأحد المباريات راح تكون بتوقيتك شوي صعب، عندنا مباراتين يوم الأحد ربع نهائي الساعة 12 النرويج إنجلترا نار، والساعة 4 الصبح فجرا يوم الأحد صباح اثنين الأرجنتين مع سويسرا الساعة 4 فجرا، بدها تكون هاي المباراة صعبة التوقيت ومشكلة فيها، ولكن سنقاوم الجسد على أمل أن نحظى بكرة قدم جميلة جدا وأهداف وبدون أخطاء ورجل تدخل الفيفا ولا ترامب. إذن نعود نلتقيكم غدا إن شاء الله عند الساعة 2:30 في جولة أخرى من المجلة الرياضية، وطبعا نجمل ما كان في نصف نهائي الليلة وما ينتظرنا في ربع نهائي الليلة وما ينتظرنا في النصف نهائي القادم. يبدو أن المباراة القادمة راح تجمع إسبانيا مع فرنسا، جيران، مباراة غاية تليق أن تكون نهائي بالفعل. نحن بهذا عزينا إلى ختام هذه الجولة من برنامج المجلة الرياضية. مشكورة الزميلة ليليان حاج كانت معي في الهندسة والإنتاج، معكم كان نبيل سلامي. الشكر موصول أيضا لكل مستمعين ومستمعاتنا، نلتقيكم دائما على خير، إلى اللقاء.

0: أوبتينايز واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتظج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخللة منهال حيفا من بيت الاستدروت.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: الشمس دائما.
7: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
8: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكاه تشعيم هي بالدقيقة 90.
9: الشمس من حط النقط على الحروف.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية في مدينة طمرة بإصابة شخص بجروح وصفت بالمتوسطة في حادثة إطلاق نار وقعت في المدينة. جاء ذلك بعد أن شارك المئات من المدينة من أبناء المدينة في مظاهرة احتجاج على جريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة، وتنديدا بتقاعس الشرطة في معالجة ملف الجريمة المتفشية. وتوجه المتظاهرون نحو مركز الشرطة في المنطقة الصناعية استجابة لدعوة البلدية واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية. وقتل أبو الهيجة في جريمة ارتكبت يوم الثلاثاء الماضي في صالون الحلاقة الذي يملكه في المدينة. أعلنت الشرطة عن اعتقال 8 مشتبهين في إطار حملة لها في مدينة حيفا، وقالت الشرطة أنها ضبطت مخدرات وأموال وشيكات بقيمة 10,000 الشواقل. كما اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام 4 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب للاشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف عناصر أمن، بالإضافة إلى محاولة تنفيذ عملية في مدينة بئر السبع. أصدرت وزارة الصحة تحذيرا للجمهور من السباحة وممارسة الأنشطة الرياضية في شاطئي جلي جليل الشمالي وجلي جليل الجنوبي في مدينة نهرية. وأوضحت الوزارة أن التحذير صدر في أعقاب تدفق مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي البلدية ووصولها إلى البحر. سلمت إسرائيل مفتي القدس الشيخ محمد حسين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لأسبوع بعد الإفراج عنه عقب اعتقاله بعد صلاة الجمعة. واعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس عقب إلقائه خطبة وصلاة الجمعة في المسجد قبل أن تفرج عنه بعد تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى. قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن قطر تقود جهودا إقليمية من أجل خفض التصعيد في المنطقة مع وصول وفد تفاوضي إلى العاصمة طهران من أجل تهيئة الظروف لاستكمال مسار المفاوضات. في السياق، كشفت مصادر مطلعة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعملية العسكرية ضد إيران. وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن إسرائيل لن تكون بمأمن من الرد الإيراني التي تقف وراء العدوان على إيران على حد قوله. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه مجددا بخيار التفاوض مع إسرائيل قائلا إن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها. وأشار عون إلى وجود فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها لبنان من خلال الحرب، خصوصا في ظل الزخم الأمريكي على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل 16، طبرية 21، الناصرة 21، في حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 20 في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: غيت كام حسيت

مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب 50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب 39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 4 في 140 جرام 1 ب 12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب 29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 18 سبعة، خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فيليه سنة منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
6: الشمس دائماً.
7: يا أبو الحروف شفت؟ صابو بندل بندل.
8: طبعا شفت صح، ركلة جزاء، معك حق.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح،

0: على أمكور إنفرتر.
1: الشمس دائما.
2: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
3: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
1: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخللة منهال حيفا من بيت الهستدروت.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية في مدينة طمرة بإصابة شخص بجروح وصفت بالمتوسطة في حادثة إطلاق نار وقعت في المدينة. جاء ذلك بعد أن شارك العشرات في مظاهرة احتجاجا على جريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وتنديدا بتقاعس الشرطة في معالجة ملف الجريمة المتفشية. وتوجه المتظاهرون نحو مركز الشرطة في المنطقة الصناعية في المدينة استجابة لدعوة البلدية واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية. وقتل أبو الهيجة في جريمة ارتكبت يوم الثلاثاء الماضي في صالون الحلاقة الذي يملكه في مدينة طمرة.

0: أعلنت الشرطة عن اعتقال 8 مشتبهين في إطار حملة لها في مدينة حيفا، وقالت الشرطة أنها ضبطت مخدرات وأموال وشيكات بقيمة عشرات آلاف الشواقل. كما اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام 4 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب للاشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف عناصر أمن، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عملية في مدينة بئر السبع. أصدرت وزارة الصحة تحذيرا للجمهور من السباحة وممارسة الأنشطة الرياضية في شاطئي جليل الشمالي وجلي جليل الجنوبي في مدينة نهرية. وأوضحت الوزارة أن التحذير صدر في أعقاب تدفق مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي البلدية ووصولها إلى البحر. سلمت إسرائيل مفتي القدس الشيخ محمد حسين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لأسبوع بعد الإفراج عنه عقب اعتقاله بعد صلاة الجمعة. واعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس عقب إلقائه خطبة وصلاة الجمعة في المسجد قبل أن تفرج عنه بعد تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع. قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن قطر تقود جهودا إقليمية من أجل خفض التصعيد في المنطقة مع وصول وفد تفاوضي إلى العاصمة طهران من أجل تهيئة الظروف لاستكمال مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. في السياق، كشفت مصادر نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران. وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن إسرائيل لن تكون بمأمن من الرد الإيراني التي تقف وراء العدوان على إيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه مجددا بخيار التفاوض مع إسرائيل قائلا إن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها. وأشار عون إلى وجود فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها لبنان من خلال الحرب، خصوصا في ظل الزخم الأمريكي على حد قوله. ميدانيا، ارتقى شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة كفر رمان، كما أصيب آخران جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية مستهدفة مركبة في النبطي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 17، الجليل 16، طبرية 21، الناصرة 21، في حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
4: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.
6: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: في أوبتينايز، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معم. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
0: جاهزين السبت 11/7 في أوبتينايز، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معم. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس.

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية في مدينة طمرة بإصابة شخص بجروح وصفت بالمتوسطة في حادثة إطلاق نار وقعت في المدينة. جاء ذلك بعد أن شارك العشرات في مظاهرة احتجاجا على جريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وتنديدا بتقاعس الشرطة في معالجة ملف الجريمة المتفشية. وتوجه المتظاهرون نحو مركز الشرطة في المنطقة الصناعية في المدينة استجابة لدعوة البلدية واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية. وقتل أبو الهيجة في جريمة ارتكبت يوم الثلاثاء الماضي في صالون الحلاقة الذي يملكه في مدينة طمرة. أعلنت الشرطة عن اعتقال 8 مشتبهين في إطار حملة لها في مدينة حيفا، وقالت الشرطة أنها ضبطت مخدرات وأموال وشيكات بقيمة عشرات آلاف الشواقل. كما اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام 4 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب للاشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف عناصر أمن، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عملية في مدينة بئر السبع. أصدرت وزارة الصحة تحذيرا للجمهور من السباحة وممارسة الأنشطة الرياضية في شاطئي جليل الشمالي وجلي جليل الجنوبي في مدينة نهرية. وأوضحت الوزارة أن التحذير صدر في أعقاب تدفق مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي البلدية ووصولها إلى البحر. سلمت إسرائيل مفتي القدس الشيخ محمد حسين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لأسبوع بعد الإفراج عنه عقب اعتقاله بعد صلاة الجمعة. واعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس عقب إلقائه خطبة وصلاة الجمعة في المسجد قبل أن تفرج عنه بعد تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع. قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن قطر تقود جهودا إقليمية من أجل خفض التصعيد في المنطقة مع وصول وفد تفاوضي إلى العاصمة طهران من أجل تهيئة الظروف لاستكمال مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. في السياق، كشفت مصادر نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين بأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران. وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن إسرائيل لن تكون بمأمن من الرد الإيراني التي تقف وراء العدوان على إيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه مجددا بخيار التفاوض مع إسرائيل قائلا إن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها. وأشار عون إلى وجود فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها لبنان من خلال الحرب، خصوصا في ظل الزخم الأمريكي على حد قوله. ميدانيا، ارتقى شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة كفر رمان، كما أصيب آخران جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية مستهدفة مركبة في النبطي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 17، الجليل 16، طبرية 21، الناصرة 21، في حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ثمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسينيها، ثمرة الحب اسقنيها.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل. شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل. بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب12.90 شيكل. مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب34.90 شيكل. إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2 ب24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. اختار طريقك

اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.

0: تتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط لتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
10: في الاسنة منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاب 28% دهن ال 200 جرام ب10 شيكل.
9: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.

0: طازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، إسبانيا ضد بلجيكا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أفادت مصادر محلية في مدينة طمرة بإصابة شخص بجروح وصفت بالمتوسطة في حادثة إطلاق نار وقعت في المدينة. جاء ذلك بعد أن شارك العشرات في مظاهرة احتجاجا على جريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة وتنديدا بتقاعس الشرطة في معالجة ملف الجريمة المتفشية. وتوجه المتظاهرون نحو مركز الشرطة في المنطقة الصناعية في المدينة استجابة لدعوة البلدية واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية. وقتل أبو الهيجة في جريمة ارتكبت يوم الثلاثاء الماضي في صالون الحلاقة الذي يملكه في مدينة طمرة. أعلنت الشرطة عن اعتقال 8 مشتبهين في إطار حملة لها في مدينة حيفا، وقالت الشرطة أنها ضبطت مخدرات وأموال وشيكات بقيمة عشرات آلاف الشواقل. كما اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام 4 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب للاشتباه بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف عناصر أمن، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عملية في مدينة بئر السبع. أصدرت وزارة الصحة تحذيرا للجمهور من السباحة وممارسة الأنشطة الرياضية في شاطئي جليل الشمالي وجلي جليل الجنوبي في مدينة نهرية. وأوضحت الوزارة أن التحذير صدر في أعقاب تدفق مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي البلدية ووصولها إلى البحر. سلمت إسرائيل مفتي القدس الشيخ محمد حسين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لأسبوع بعد الإفراج عنه عقب اعتقاله بعد صلاة الجمعة. واعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس عقب إلقائه خطبة وصلاة الجمعة في المسجد قبل أن تفرج عنه بعد تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع.

0: قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن قطر تقود جهودا إقليمية من أجل خفض التصعيد في المنطقة مع وصول وفد تفاوضي إلى العاصمة طهران من أجل تهيئة الظروف لاستكمال مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. في السياق، كشفت مصادر نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران، وهدد من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن إسرائيل لن تكون بمأمن من الرد الإيراني التي تقف وراء العدوان على إيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه مجددا بخيار التفاوض مع إسرائيل، قائلا إن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها. وأشار عون إلى وجود فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها لبنان من خلال الحرب، خصوصا في ظل الزخم الأمريكي على حد قوله. ميدانيا، ارتقى شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة كفر رمان، كما أصيب آخران جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية مستهدفة مركبة في النبطي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل 16، طبرية 21، الناصرة 21، في حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه.